الفرفاصة على راديو ميد. أحسن ما تسمع.

السلام عليكم ورحمة الله. هذا عمل جديد لكم وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون في المستوى بمناسبة المولد النبوي الشريف. كلمات جلال السيدي والحال للطيب وشناق. إن شاء الله مولدكم مبروك.

راديو ميد الموجة اللي تزهيك برايم تايم. برايم تايم برايم تايم. الأربعاء 14 أكتوبر 2026، صباح النور، مرحبا بكم على الناس الكل. هذه برايم تايم على راديو ميد كالعادة والعويد من الاثنين للجمعة ومن السبعة للعشرة متاع الصباح، ثلاثة سويع من زمان خلالهم نرجعوا على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة. الفقرات اللي تعودتوا بهم تلقاهم معنا تبعا في برنامجكم برايم تايم. أكيد الاستضافات باش تكون حاضرة، باش نحكيه على الأكتوبر الوردي، وباش نحكيه كما كل يوم أربعاء مع المختصة في التغذية وداد زايد حول بطبيعة صحتنا الغذائية وكيف نحافظوا على رشاقتنا من غير نحن نحكيه على السيدات بطبيعة، ومع اتباع نظام غذائي ما يحرموش بينه أرواحنا. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية، بعدها الأحداث والشخصيات التاريخية، وبطبيعة على رأس الساعة الثامنة الموعد مع الأخبار الرياضية. سمية الرقيق في الإخراج، أمي محريقة في الإخراج الرقمي، ومعاذ شريف من وراء الميكرو. يلا سمية ضربة البداية الموسيقى.

كي يتعاشق هكا نوصلوا معها للسبعة وثمانتاشر دقيقة على راديو ميد بتبيع الإمضاء وإلى لكفوري. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، ما نطولوش عليكم. تسويت الميتيو ميتيو سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية. ميتيو. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، 27 في ولاية نابل، كيف كيف في سوسة والمنستير، 26 بالمهدية، 28 بصفاقس، 27 بجابس، 28 في مدنين، 26 في تطاوين، 29 بجبلي، 30 بتوزر، 28 بقفصة وسيدي بوزيد، 29 في القيروان، 25 في القصرين، 26 في كل من سليانة والكيف، 28 في جندوبة، 27 في بيجة، 26 في أقصى الشمال بولاية بنزرت، 28 بزغوان، وأخيرا في تونس الكبرى 27 درجة. ميتيو. كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. برايم تايم متواصلة معاكم بعد شوية، جولتكم التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: تشتغلش في كهربا
1: مريق لا اما نصيحه عود عمل لها لونتروتيان في وقته
0: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله
1: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس
0: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي
1: دقيقه مدام جوست خنزيد نفقدوا العجل
0: حتى العجل داخلين في لونتروتيان
1: بالطبيعه هما روح الكهرباء
0: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء
1: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء
0: اي بي
1: تعرف يا مدام

0: تشارلز ويسبر جورج مايكل نوصل معها 7:34 15 هكا هي اسم الغناية واللي نحاولوا نترجمه بطبيعة واللي ما تحدثش على قصة حب كما يظن الكثير وهي تجسيد لمشاعر الذنب والندم وألم الفراق ناتج عن الخيانة الزوجية أو العاطفية. جورج مايكل اللي يذكره بطبيعة كتب هذه الأغنية ولا لحنها عمره 17 سنة بطبيعة وواحدة من أهم الأغاني تقريبا خرجت في وسط الثمانينات واللي بطبيعة إلى حد الآن مازلنا في 2026 نسمعوها ونتمتعوا بها. أكيد تحبوا تعرفوا شخصية اليوم وما هي أهم الأحداث اللي صارت في 14 أكتوبر تتسويت في صار في نهار كيما اليوم.
1: صار في نهار كيما اليوم
0: كيما اليوم من سنة 1884 المخترع الأمريكي جورج إيتسمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية. كيما اليوم من سنة 1918 الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى. كيما اليوم من سنة 1925 اندلاع انتفاضة مناهضة للاحتلال الفرنسي على سوريا في دمشق. كما اليوم من سنة 1927 اكتشاف أول حقل النفط في كركوك بالعراق. كما اليوم من سنة 1907

0: 30 حكومة المملكة المتحدة ترسم الحدود بين سوريا وفلسطين، كما اليوم من سنة 1938 اتفاق بين البريطانيين والعرب على وقف الهجرة للهجرة اليهود إلى فلسطين لمدة سنتين، كما اليوم من سنة 1944 انتحار القائد الألماني النازي إيرفين أورومل، حيث فضل الانتحار على المحكمة محاكمة العسكرية العلنية ومن ثم مواجهة فرقة الأعدام، كما اليوم من سنة 1951 السلفادور يتوقع على ميثاق دول المنظمة أمريكا الوسطى، وكما اليوم من سنة 1964 منح جائزة نوبل للسلام للقصر الأمريكي مارتن لوثر كينغ، وكما اليوم من سنة 1990 منح جائزة نوبل للسلام للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وهي أول مرة تمنح لزعيم شيوعي، وكما اليوم من سنة 2004 أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يعود إلى بلاده لأول مرة بعد الإطاحة به من قبل ولده الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك كان في 27 جوان 95 لحضور مراسم دفن زوجته. شخصية اليوم الشاعر أحمد شوقي، شاعر وأديب مصري بايعه شعراء الغرب العرب في 1927 أميرا للشعراء لكونه آنذاك أكبر مجدد الشعر العربي المعاصرين، اشتهر بالشعر الوطني والديني ويعتبر رائد الشعر العربي المسرحي. ولد أحمد بن علي بن أحمد شوقي في 16 من شهر أكتوبر سنة 1868 في حي الحنفي بالقاهرة القديمة لأب كردي وأم من أصول تركية شركسية، وكانت جدته لأمه تعمل وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، وعلى قدر كبير من الغناء والثراء فتكلفت بتربيته ونشأ معها في القصر. التحق في الرابعة من عمره بكتاب الشيخ صالح في حي السيدة زينب، فحفظ بعضا من القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم دخل مدرسة المبتدئين الابتدائية، وبعدها دخل الثانوية فأظهر نبوغا فائقا، كوفئ عليه بالإعفاء من المصروفات الدراسية وانكب على دواوين فحول الشعراء العرب حفظا واستظهارا، فطفق الشعر يجري على لسانه. التحق وهو في 15 من عمره بمدرسة الحقوق والترجمة كلية الحقوق لاحقا منتسبا إلى قسم الترجمة، وبعد تخرجه سافر إلى فرنسا على نفقة ولي مصر العثماني الخديوي توفيق، فتابع دراسة الحقوق في مونبلييه واطلع على روائع الأدب الفرنسي، وعاد إلى مصر سنة 1891. عين عقب رجوعه من فرنسا رئيسا للقلم الإفرنجي في ديوان الخديوية عباس حلمي، وانتدب سنة 1896 لتمثيل الحكومة المصرية في مؤتمر المستشرفين المنعقد بجنيف في سويسرا. بدأت مواهب شوقي الشعرية تلفت الأنظار وهو طالب في مدرسة الحقوق، كما دأب خلال وجوده في فرنسا على إرسال قصائد في مدح الخديوي توفيق، وبعد عودته إلى مصر أصبح شاعر القصر المقرب من الخديوي عباس حلمي الذي تولى الحكم إثر وفاة والده توفيق، وكانت سلطته مهددة بهيمنة المحتل الإنجليزي. يرجع النقاد تأييده الخديوي إلى عدة أسباب، منها أن الخديوي هو ولي نعمته الذي تولى رعايته، ومنها الدافع الديني الذي كان يواجه الشعراء على اعتبار أن الخلافة العثمانية هي خلافة إسلامية يجب عليهم الدفاع عنها. هاجم شوقي الاحتلال البريطاني لمصر مما أدى إلى نفيه إلى إسبانيا سنة 1914، وفي المنفى اطلع على الأدب العربي ومظاهر الحضارة الإسلامية في الأندلس، فنظم الكثير من درر شعره إشادة بها وحنين إلى بلده مصر التي عاد إليها بعد قضائه 4 سنوات في المنفى. ومن المنفى أرسل نونيته السائرة أندلسية يعارض فيها نونية ابن زيدون أضحى الثنائي، ويقول يا نائح الطلح أشبه عوادينا، نجى لواديك أم أنت ننسى لوادينا، رمى بين البين أيك غير سامرنا، أخ الغريب وظلا غير نادينا. يرى كثيرون أن شوقي كان يملك خيالا خصبا وعاطفة صادقة ومشاعر جياشة، وكان صاحب موهبة شعرية فذة أكمل بها المهمة التي بدأها الشاعر المصري محمود سامي البارودي لإحياء الشعر العربي وإعادته إلى مستواه الرفيع في عهوده الزاهرة، لأن مدرسة العقاد النقدية على رأس الأستاذ سيد قطب نالت من شوقي وشعره ووجهت إليهما إهانات مؤلمة. كان شوقي من أخصب شعراء العربية إنتاجا، فقد كتب ما يزيد عن 23,500 بيت، وفي سنة 1927 بايعه شعراء العرب كافة أميرا للشعراء في حفل كبير أقيم بالقاهرة، وبعد ذلك انصب اهتمام شوقي على الشعر المسرحي فأصبح رائده الأول على المستوى العربي. جمع شوقي شعره في ديوان الشوقيات الذي صدر في 4 أجزاء، ثم قام الدكتور محمد الصربوني بجمع الأشعار التي لم يضمها الديوان في مجلدين أطلق عليهم الشوقيات المجهولة. اشتهر أمير الشعراء بشعر المناسبات الاجتماعية والوطنية وبشعر الدين الذي خصص له العديد من القصائد، منها نهج البردة والهمزية النبوية وسلو قلبي، وله ملحمة رجزية طويلة بعنوان دول العرب وعظماء الإسلام بلغت 1726 بيتا نظمها في منفاه في الأندلس. كتب العديد من المسرحيات الشعرية منها مسرح كليوباترا ومجنون ليلى وعلي بيك الكبير وأميرة الأندلس وعنترة والست هدى والبخيلة إلى غير ذلك. توفي أمير الشعراء أحمد شوقي في نهار كيما اليوم من سنة 1932 بعد فراغه من نظم قصيدة طويلة يحيي بها مشروع القرش الذي نهض به شباب مصر في تلك الفترة.
1: صار في نهار كيما اليوم
0: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم. برايم تايم متواصل معكم بعد شوية، الموعد مع الأخبار الرياضية وآخر المستجدات في عالم الرياضة.

0: ايزي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو ماد توا إثمانية إثمانية راديو ماد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو ماد. تلعب مباراة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاثة دفعات أيام 17-18 و29 أكتوبر انطلاقا من ساعتين ونص. الدفعة الأولى تلعب نهار السبت ونستضيف أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي ببن قردين بملعب أبو علي الحوار بحمام سوسة، وتتواصل مباراة الجولة يوم الأحد 18 أكتوبر بإجراء أربع مواجهات. مستقبل مرسى يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، نادي حمام الأنف يواجه الشبيبة الرياضية بالعمرانة، الأولمبي البيجي يواجه النجم الرياضي الساحلية، والاتحاد الرياضي المناسيري يتقابل مع التقدم الرياضي بسقية الدير. وتستكمل مباراة الجولة بطبيعة السادسة نهار الخميس 29 أكتوبر بإجراء ثلاثة مواجهات. نادي الأفريقي يواجه السيابي، ملعب التونسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يتقابل مع الترجي الرياضي التونسي. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن موعد مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي، تم تأجيلها في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية، وتقام المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة نهار الخميس 5 نوفمبر بداية من ساعتين ونص بملعب الهادي نايفر بباردو. أعلنت الهيئة النجم الرياضي بالمتلوي بعد اجتماعها البارح عن تعليق كافة أنشطة أصناف النادي، وتم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف المالية الخانقة التي يمر بها الفريق منذ أشهر طويلة بسبب غياب الدعم المادي. وأكدت الهيئة المديرة عن أن عجز النادي عن الإيفاء بتعهداته المالية وتغطية مصاريف التسيير اليومية والتنقلات وغياب أي موارد قارة أو دعم عاجل لإنقاذ الموقف. ذكروا أنه لم يتم صرف منحة النادي من شركة فوسفات منذ نوفمبر 2025 ما عمق أزمة الفريق. الكرة في أوروبا البارح كان الموعد مع مباراة مهمة، مباراة كبيرة، مباراة فيها عدد كبير من الأهداف. البارحة لانس خسر قدام سبورتينغ لشبونة 2-0، أرسنال انتصرت على ليل 3-0، أتلتيكو مدريد يعمق جراح مانشستر يونايتد وانتصر عليه 2-0. في مباراة كبيرة البارح بين غلطة سراي التركي وبرشلونة، غلطة سراي في وقت من الأوقات في المباراة كان متقدم 2-0، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى الفار، وبرشلونة تنتفض وتقلب المباراة وتنتصر 4-0. إنتر يخسر قدام كلوب بروج البرزيكي 4-3. لايبزيك تنتصر على البي اس في 1-0. المفاجأة فايكينج البارح يتعادل مع بايرن ميونخ بعد ما كان متقدم معه 3-3. وفيا ريال تنتصر على نابولي 3-0. تسعة مقابلات في برنامج الليلة، البداية 6:15 فينور تواجه كومي، لاسكي واجه ليفربول، وثمانية المجموعة من القمم الكروية، روما تواجه ريال مدريد، أستون فيلا تواجه فينرباتشا، ريال بيتيس يتقابل مع بورتو، بودغليمت يواجه دورتموند، القمة قمة القمم مانشستر سيتي يواجه البي اس جي، شختار يواجه ايكا، وبراتيسلافا يواجه شتوتغارت. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: 8:14 دقيقة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا على 100.0 ولا 104.1. كيف كيف نرحبوا بكل متابعينا عبر شبكة الانترنت داخل تونس أو خارجها، نوجه لهم أجمل التحيات كيف كيف كل متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي اللي تابعوا فينا على الانستغرام، فيسبوك، وإلا حتى الشانل اليوتيوب متاعنا. تلقاو كل اللي فيديو الخاصين ببرايم تايم من إخراج زميلتنا أميمة حريقة، وبطبيعة بقية برامج راديو ميد. الاستضافات متواصلة في شهر أكتوبر، وخاصة في هذه الحملة والحملات المتواصلة للتقصي عن مرض السرطان. عافانا وعافاكم الله سرطان الثدي. التفاصيل أكثر مع حملة جديدة في نابل، كلها باش نلقاوها التوا في الانترفيو. الانترفيو سعداء برشا باستقبال الدكتورة يسرى بوعشيرة، المديرة الطبية بإحدى المصحات بنابل. دكتورة صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير معاذ، وصباح الخير لجميع مستمعين برايم تايم في غاديو ميد.
0: يعطيك الصحة لله، شكرا على قبول الدعوة. عايشك. كل مرة تجيب حدينا فما جديد وفما الحملات هذه التطوعية من طرف من طرفكم انتوما، من طرف الأطباء بطبيعة، وخاصة ديما فما الجديد. أكتوبر نعرفوه بطبيعة يتلون طبيا باللون الوردي للأكتوبر غوز، واللي من خلاله هو نحاولوا باش أكيد إضافة إلى التقصي التوعوي والتثقيفي في هذا الشهر، نظرا للأرقام الكبيرة. الحقيقة الأسبوع الفارط تحدثنا على الأرقام وخاصة الإصابات بهذه الأرقام. قبل كل شيء دكتورة نفسح لك المجال باش تحدثنا على الحملة اللي باش نظموها قريبا.
1: دونك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي والشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وفي إطار حرصنا والتزامنا المتواصل بدعم صحة المرأة وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، تنظم مصحتنا الخاصة بنابل يوم توعوي تحسيسي وخاصة مجاني، يجمع نخبة من أطبائنا الإخصائيين، والهدف متاعهم هو التعريف بسرطان الثدي، شنو هو سرطان الثدي، شنو العوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي، باش تقوم فيه كيف كيف تحسيس المرأة بأهمية الوقاية من سرطان الثدي، والتأكيد على ضرورة القيام بالفحص الذاتي الشهري وبالفحوصات الطبية سنوية. شنو اللي يميز المبادرة متاعنا سنة؟ المبادرة متاعنا سنة اللي يميزها هو توفير مامو لايف موبيل، وهي وحدة متنقلة مخصصة للكشف عن سرطان الثدي بإجراء فحوصات تصوير بالصدى للثدي واللي نسميها الماموغرافي.
0: لهنا هذه الوحدة الخاصة المتنقلة تقريبا هي حاجة جديدة. كيفاش وين باش يلقاوها؟ كيفاش نجموا يلقاوها؟ وشنو باش يلقاوها كي يجيو للوحدة هذه؟
1: دونك احنا نزيد نذكروا اليوم التحسيسي متاعنا التوعوي باش يكون يوم الأحد 18 أكتوبر، باش يبدأ 9 متاع الصباح، والوحدة المتنقلة هذه باش يلقاوها في مصحة خاصة بنابل. الهدف منها هو تقريب خدمات الكشف من المرأة وتسهيل وصول المرأة إلى الفحوصات اللازمة، خاصة النساء اللي عندهم عوامل خطورة أكثر من نساء أخرى.
0: المساحة هي مش بعيدة برشا على راديو ميد بطبيعة. هنا شنو هي العوامل الإصابة؟ طبعا دكتورة ميسالش، خلينا نبدأ الحملة معكم من هنا من الاستوديو. شنو هي العوامل الإصابة؟ علاش الإصابات تصير؟ وعلاش كثرت خاصة بلطفة السمعين كل بطبيعة، لكن نعرف أنه فما أرقام الأسبوع الفات أعطينا أرقام، هي أرقام كبيرة في الحقيقة. شنية الأسباب حسب بطبيعة خبرة سيادتك؟
1: فوالا، دونك هما فما عوامل ثابتة وفما عوامل متغيرة. بالنسبة للعوامل الثابتة اللي هما العمر، بطبيعة خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد مع عمر المرأة. فما الجنس، والهنا زاد نذكر اللي مش المرأة وحدها تنجم تصاب بسرطان الثدي، فما زيدا الرجل زيدا كيف كيف ينجم يصاب بسرطان الثدي. لكل 100 مرأة مصابة بسرطان الثدي تنجم تكون إصابة عند رجل واحد، معناتها هذا ما يستثنيش اللي المرأة كهو هي اللي يهمها الكشف المبكر هذايا ولا يهمها سرطان الثدي. فما عوامل أخرى ثابتة اللي هما العوامل الوراثية، بطبيعة يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي وقت اللي يبدأ فما في العائلة حالات إصابة بسرطان السرطان الثدي عند الأخت، عند الأم، عند الخالة. فما عوامل أخرى اللي هما كيف كيف ثابتة واللي هما مرتبطين بالعادة الشهرية، التمثل المبكر أو نسميه بالفرنسي بالميناخ، والتأخر في سن الأمان أو المينوبوس. ذوما العوامل الثابتة. فما عوامل متغيرة، في العوامل المتغيرة ذوما اللي احنا باش نلعبوا عليهم باش نجموا نحسوا ونجموا نوعي ونسى باش ما تتزادش الاحتمالات بالإصابة بسرطان الثدي. بالنسبة للعوامل المتغيرة نجموا نقولوا الوزن، البدانة تزيد في احتمال الخطورة بسرطان الثدي. فما الهرمونات، خاصة الهرمونات البديلة، إذا كان المرأة تأخذها لمدة طويلة هي تزداد في خطورة الإصابة المرأة بسرطان الثدي. فما كيف كيف التدخين والكحول هما عوامل زادة كيف كيف. كي نقولوا فما عوامل متغيرة وقتها نحكيوا على الوقاية. إذا كان نبعدوا على التدخين، نبعثوا على الكحول، إذا كان نتبعوا حمية صحية ومعنتها معينة باش الوزن متاعنا يكون معنتها باش نحافظوا على وزن صحي، أذوما من الحاجات اللي نجموا نعاونوا بهم باش ما يصيرش باش نقصوا من احتمالات الخطورة متاع الإصابة بسرطان الثدي.
0: هذا مهم برش، يعطيك صحة دكتورة. لهنا باش نمشي إلى التقصي وأهمية التقصي. شنو الفرق بين ولا علاش نقوم بهذه الحملات ساعة التقصي، وما هي أهمية التقصي المبكر؟
1: الأهمية التقصي المبكر هو أنه معناتها هو رسالة اللي نحب نوصلوها لكل مرأة اللي ما تستناش ظهور أعراض باش تمشي للطبيب، وما تستهونش بأهمية الكشف المبكر. علاش؟ خاطر المرأة قبل ما تكون عندها أعراض، حتى قبل ما تكون عندها وجيعة، قبل ما تكون عندها تغير في الثدي متاحة، التقصي المبكر ينجم يعاوننا ان نفيقوا بالسرطان في اول مراحله. وقت اللي نفيقوا بسرطان الثدي في اول مراحله نسب الشفاء باش تكون تفوق حتى 90%، وتخلينا انه معناتها اونيفيت لي كونسيكونس معناتها ورا هذاك. نجم نعطيك مثلا على حسب المثال انه اذا كان نفيقوا بسرطان الثدي في اوله، النجم ما نقوموش باستئصال الثدي بكله، وقتها تنجم تتنحى كان الورم اللي هو الحجم متاعه صغير. وإحنا نحكي وذايا على في هذايا على معناتها حجم متاع 3 سنتيمتر. إذا كان يفوت 3 سنتيمتر وإلا يكون أقل من 3 سنتيمتر، العلاج باش يكون مختلف.
0: معناتها لهنا معناتها النساء اللي يسمعوا فينا حتى رجال برموع الواحد في المية، أما حتى رجال ما ينسالش معناتها أهمية التقصي حتى ولو ما هم شاكين في حاجة.
1: أكيد
0: هذا معناتها نجمه تقريبا أنتم هؤلاء المساحات خاصة قاعدة تقوم بالدور متاحة كل أكتوبر يكفي
1: بالضبط. هو كل أكتوبر، هو كل شهر في العام ديجا يكفي. إذا كان في الشهر ذاك نوعي المرأة بأهمية الفحص الذاتي كل شهر، نوعي المرأة اللي يلزمها تمشي للطبيب متاحة، طبيب المباشر متاحة، جينيكولوج متاحة وإلا القابلة، وتقوم بالفحص الطبي أو السريري وحسب بيان سور معناتها الاستشارة، بعد الاستشارة متاع الطبيب هو اللي يدلها على الفحوصات اللازمة، سي لارجمون سوفيزون. معناتها هذا هو ديجا يكفي باش نجمو نتقصاو على بكري ونكشفوا على بكري إذا كان فما ورم في أول مراحل.
0: من وقتاش المرأة دو بريفيونس تبدأ في مرحلة التقصي؟
1: ماذا بينا من عمر 50 سنة فما فوق يبدأ التقصي. وتوا ولينا خاصة وليت كثرة برشا، ولا كيف ما العدد قرابة 4400 حالة معناتها إصابة سنوية بسرطان الثدي، هبطنا حتى 45 سنة. معناتها من 45 50 سنة هذاك العمر الباهي اللي نقوم فيه بالتقصي.
0: إذا ما نعرفش نشوف الحملات، بس خلينا شوية نحل قوس معاك دكتورة. بطبيعة والكلام مش موجه لك أنت فقط، موجه حتى لوزارة الصحة. علاش معناتها الحملات ما نشوفوش الأم وبنتها؟ معناتها لهنا باش نربيو البنت على هذه معناتها دو بريفيونس، معناتها الأم تهز بنتها باش كي توصل في عمر معين بنتها ما نسوقها باش اوكي معناتها بالحملة بالعملية التقصي تعرف انه هذاك هو لازم معناتها هنا ماذا بينا كان يركزوا على الام وبنتها ما نعرفش انا لي دو جينيراسيون الموجودين في الدار الخالة وبنت اختها اللي هو معناتها
1: اكيد
0: دو جينيراسيون نجم يساعد بطبيعة وتولي نوع من الثقافة هذه والحاجة اللازمة لأنه نعرفه حسب الأرقام اللي شفناها الأسبوع اللي فات إن نجم نسبة الشفاء توصل حتى 100%
1: أكيد خاصة كي نقوموا بالكشف المبكر
0: بالكشف المبكر وإضافة لذلك فإنه المداوات لطف بعيد على السمعين حتى كي صارت الإصابة تقريبا مكلفة برشا العملية
1: صحيح المداوات صحيح. هو على ذلك الحملات التوعوية الأيام التحسيسية ذو مهمين برشا ونجم نقول لك الوعاية والتوعية هي مسؤولية مشتركة ما بين الأطباء مشتركة ما بين المؤسسات الصحية سواء الخاصة وإلا العامة وحمد لله يا ربي نشكركم للإعلام زادة قاعد يعاون فينا برشا باش نوصلوا صوتنا باش توصل المعلومة بالنسبة للنساء لذلك نجم نقول كان تنظيم نهار كيف ما هذا هو فرصة باش نوصلوا المعلومة للمواطنات ونشجعوهم باش يحافظوا على صحتهم
0: نذكر دكتورة مثالش بالحملة وقتاش وبطبيعة الوقت والزمن
1: فوالا دونك نزيد نذكروا اللي الحملة متاعنا باش تصير يوم الأحد هذا 18 أكتوبر من 9 صباحا لطيلة يوم الأحد باش يكون فما أطباء أخصائيين للفحص الطبي السريري بالنسبة للنساء اللي أعمارهم ما يقارب 45-50 سنة واللي عندهم عوامل خطورة أكثر من نساء أخرين وبطبيعة باش يكون فما وهذه الحاجة المهمة وهذا اللي يميز مبادرتنا كيف ما قلت لك قبيلي هو أنه فعلنا الوحدة المتنقلة للكشف المجاني عن طريق الكشف بالصدي الثدي وعن طريق الماموغرافي اللي باش يقوموا نهارتها باش يصيروا نهارتها ولي ريزولتا زادة كيف باش يكونوا نهارتها هذا الكل معناتها نشكروا اللابوغاتوار فارماسيوتيك اللي عاوننا باش يكون عندنا متوفر المامو لايف موبيل ونشكروا زادة الطب الكل اللي باش يكونوا حاضرين سواء دي ميدسان جينيكولوج دي زونكولوج دي شيروجيان دي راديولوج اللي كيف كيف باش يعاونونا باش تقوم معناتها باش يكون اليوم ناجح
0: بارك الله جيش من الأطباء باش يكونوا
1: أكيد.
0: حاضرين من أطباء الاختصاص وأكيد مجانا بطبيعة ينجموا يمشيوا اللي يحب حتى ياخذ فكرة يجي ويكون مرحب به نهار لحد 18 أكتوبر انطلاقا من 9 متاع الصباح قدام الكلينيكا
1: في الكلينيك
0: اللي هي مش بعيدة برشا بطبيعة ينجموا يكونوا حاضرين بطبيعة يوم الأحد ميسالش حتى النساء اللي تحب تمشي ميسالش تهز بنتها معاها خلي تشوف تكتشف وتفهم وتاخذ فكره لانه صغار تبارك الله فاهمين كل شيء دكتوره يعطيك الصحه شكرا لك على الحضور دكتوره يسرى ابو عشير الدكتور المديره الطبيه باحدى المساحات الخاصه ودكتوره اللي ديما تشرفنا بحضورك معنا وديما تجيب لنا جديد من الحملات هذه المهمه في اطار الدور الاجتماعي فمن نجم كان نحيوك انت ونحيو بطبيعه هذا الدور تقوم به الاطباء كل من خليك انت نوجه تحيه لكل الإطارات الطبية وشبه الطبية اللي قاعدين يقوموا بمجهودات تطوعية لفائدة الصحة صحة المواطن مشكور جدا دكتورة يسرى أبو عشير كنت ضيفتنا في الانترفيو برايم تايم متواصلة معاكم بعد شوية الأخبار وبطبيعة بعدها بيكون موعد مع الصحة الغذائية لكن خليكم توا مع الموسيقى

They Don't Care About Us مايكل جاكسون. نوصل معها للثمانية وثلاثة واربعين دقيقة على راديو ميد. هو كيف شاركي من هكا من عام 96 تقريبا في السادس من أكتوبر مايكل جاكسون كان حاضر في تونس تحديدا في الملعب الأولمبي بالمنزه, وتقريبا تونس كاملة وقتها تقلبت ويمكن حتى شمال أفريقيا والعالم الكل بحضور الكينج أوف بوب مايكل جاكسون. الحفل هذا نذكر وقتها تقريبا أقل تيكي أقل تذكرة الدخول لحفل مايكل جاكسون كانت 25 دينار, منعش بقية الأسعار أكيد أكثر. ويمكن من الذكريات الكبيرة الناس اللي حضرت هذا الحفل نذكر فما ريبورتاج في قناة 21 وقتها قيام رازي الجنزوع به, منعش هو مازال يتذكر ولا لا أكيد يتذكر بطبيعة. وذكريات كبيرة كانت حملتنا مع هذه الفترة اللي تقريبا قاعد تونس كاملة تتحدث على هذا الحفل سنين وسنين في وقت تونس كانت قبلة لأهم الفنانين العالميين, وكانوا فما قدرة خاصة على البنية التحتية اللي تمكن من أنه نجيبوا فنانين في حجم مايكل جاكسون. إن شاء الله البنية التحتية متاعنا كل, إن شاء الله الملاعبنا, إن شاء الله القاعات متاعنا يصير التحسين متاعهم في أقرب وقت ونرجعوا قادرين على استضافة وتنظيم أهم التظاهرات العالمية بطبيعة في بلادنا. تسويت جولة إخبارية مع أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة. نيوز اليوم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء على اجتماع مجلس الوزراء حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائما على العدل والإنصاف, مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي, واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي, ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. وشدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية, يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها. وأكد رئيس الدولة أن الشعب ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته, وهذه الانتظارات لن تخيب والدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتجسد على أرض الواقع, قائلا من يتوهم أنه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان وسيحل البدر التمام. شاء الأقدار ومن ولاهم في السر والعلن في الداخل والخارج على السواء أو لم يشأه. أعلن البنك التونسي التضامن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الوحدات والعناية بها, وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة واجتماعات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال, وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم للغرض. وتهدف هذه التمويلات إلى المساهمة في توفير الظروف الملائمة لانطلاق موسم التمور وإنجاحه, ومن خلال مساعدة صغار الفلاحين على تأمين عمليات جمع المحصول وتخزينه إلى جانب صيانة الواحات والعناية بها.
دوليا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن قرب انطلاق عمليات تنقيب واسعة النطاق تشمل النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. ورغم عدم كشف عن تفاصيل تنفيذ هذه الخطط، أشار ترامب إلى تقديرات لخبراء تفيد بأن كمية النفط القابلة للاستخراج بسهولة في الجزيرة تتجاوز نظيراتها في معظم مناطق العالم. ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع اتفاقية مشتركة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند تهدف إلى احتواء التوترات الناجمة عن دعوات سابقة لترامب للسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن. وفي سياق متصل، أوضح ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن الترتيبات الدفاعية المستقبلية للولايات المتحدة ستمر عبر غرينلاند، حيث ستتصدى المنظومات الدفاعية لأي تهديدات جوية محتملة. وتتوح الاتفاقية الجديدة توسيع الحضور العسكري الأمريكي بما يشمل إقامة قاعدتين عسكريتين ونشر نظام القبة الذهبية للدفاع الصاروخي مع الحفاظ على السيادة الدنماركية وحق سكان الجزيرة في تقرير مصيرهم. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم. نيوز اليوم. برايم تايم متواصلة معاكم حتى للعشرة متاع الصباح كالعادة. بعد شوية تلتحق بنا المختصة في التغذية وداد زيد، والحديث باش يكون كيفاش ما نحرموش رواحنا من الماكلة وفي نفس الوقت نحافظ على رشاقتنا.

0: الموسيقى على راديو ميد. الموسيقى على راديو ميد أحسن ما تسمع. برايم تايم. برايم تايم. برايم تايم.
1: تسعة وخمسة وعشرين دقيقة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، وصلنا لآخر جزء من حصتنا لليوم.
2: نوتريسيون نوتريسيون مع ويدات زايد.
1: كما كل يوم أربعاء جي بحذانا وتشرفنا وتنورنا المختصة في التغذية لوداد زايد. لوداد صباح النور، مرحبا بك.
3: عايشك، صباحك بالخير والخير والخمير بالطبيعة. إن شاء الله كالعادة نحاول نفيدو ونضيفو، وديما فما سوجي ولا حاجة نحبو نعرف عليها ديما نقترحو، خاطر قد ما نتعلمو وشوية راه.
1: أكيد سألت مني لك صحة وسلامة.
3: يعيشك بيرك.
1: مريضة شوية ساعة إن شاء الله لباس.
3: يعيشك بيك.
1: إن شاء الله كأحد الباس. الفيروسات قاعدة تدور.
3: سي نورمال. سي نورمال عن الناس الكل. يتعاد بيريود نعيشوها طول طول.
1: إما بيريود إن شاء الله لباس، وبيع إن شاء الله اللي يسمعوا فينا كل هاك المرضين شوية. نقول إن شاء الله ألف سلام عليكم الناس الكل. وديت زايد اليوم الموضوعنا باش يكون وطرحناه في شكل سؤال، كيف نحافظ على رشاقتنا، واللي نتحدثها على اللسان باش يكون موجه اكثر للمراه، مع نجم نقولوا ناكلوا اللي نحبوا، نحاولوا ناكلوا اللي نحبوا، ولا من الاخر ما نحرموش رواحنا، خاطر نعرفوا برشا حتى ناس يقول لك انا ما ناكلش الخبز باش ما نسمنش، ما ناكلش الحاجه الفلانيه، ما نتعشاش في الليل، فما حتى شكون يلغي مجموعه من الوجبات ولا يقعد معناتها ينقص في كميه كبيره من الكالوري باش يقول انا باش ما نزيدش في الوزن. معناتها برشا توجهات كامله، فما ناس يقول لك انا نرضى روحي هكا زايد بوا، اما لكن ما نحرمش روحي من الحاجات اللي نحبهم، ما نحرمش روحي من السكريات، ما نحرمش روحي مجموعة من الأغذية اللي تساهم بتبيع في ارتفاع الوزن. هي معادلة صعبة كما قال رغبة علامة، كيفاش نعمل هذه المعادلة السحرية وديد زايد بين المحافظة على الرشاقة ومحافظة على الشهية إذا صحت العبارة؟
3: بتبيع هو ديجا راهو فما يزمنا نفرقه بين واحد الساعة يزمه يقبل يقبل روحه ساعة بالإطار اللي هو فيها، يحاول يصلح روحه ويصلح لبزوع متاعه راهو بذكاء وليس بجهد. معناتها لازمك تعرف تاكل بذكاء، فمش حرمان، فما أن صفاخ فيخ بتبيع، فما مراحل برحلة أنك تصلح فيها ميزانك بتبيع ذكاء بريفيرانس، ونحاول نكونوا عند مختص. أما بالنسبة للإنسان في البوا سويتابل متاعه ولا البوا العادي متاعه، المرأة سيختو جنرالمون الإنسان تحافظ على الليني أكثر هي وتويكا، لو أنها ولدت تندونس، فما برشا رجال وبرشا أولاد يحاولوا يحافظوا على الليني متاعه ولا باش يحميوا رواحهم من الامراض. ولا تسمع عقليه حاجه باهيه برشا نفرح بها، الخطر ديما يقول لك المراه تحافظ على ميزانها، الرجل لا، الزوز يزن نحافظوا، وسيختو المراه خاطر هي هي عماد المنزل، هي عندها اكثر وظائف فيزيولوجيه في حياتنا، دونك باش تحافظ على صحتها من غير ما تضر، من غير ما تتحرم. خاطر ساعات واحد يقول لك انا والله نعم يعمل في ريجيم مسيكنا، راهو الريجيم ماهوش حرمان، هي ريجيم هي حميه صحيه، حميه
1: نظام غذائي،
3: نظام غذائي ادابتي. معناتها كلمه ريجيم اخذت وصمه خايبه، اما راهي هي حميه ادابتي، والا تمشي مع الشخص هذاك كيما حميه اش نسمو بها، كيما حميه كيما ريجيم دو بريز دو بوا، كيما ريجيم دو بير دو بوا، معناتها راهو نظام غذائي ادابتي. دونك انت كي تاكل ماكله صحيحه وسليمه باش تحافظ على على على بدنك، ماكش مش تسمن، باش تحافظ حتى على لاج بيولوجيك نتاعك، تحافظ على الريزيرفوار نتاعك من حديد، من كالسيوم، من مغذيات، من عضلات، سورتو العضلات. برشا ناس تعمل ريجيم قاسي ولا تعمل، فما بليزيور بيتيس نحكيو فيهم، مي لوتو ريجيم وسورتو الريجيم القاسي جدا اللي نحيو وحدهم راهو غلط برشا. دونك حتى كانش نعملو ريجيم نمشي عند المختص يقول لك هو شنو عندك، شنو يلزمك، شنو لي فناتر اللي انت تنجم تزابي فيهم ولا تاكل فيهم اي حاجه ولا تنجم تبلبص بذكاء، راهو نجمو ناكلو ما غير حرمان، ناكلو بذكاء ما غير مضره وما غير ما نحسوا رواحنا
1: بخيبه. واش ناكلو من غير حرمان؟ بطبيعه الاجابه على السؤال هذا بيجينا بعد الاشهار.
0: انتم تسمعوا في راديو

0: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
1: برايم تايم
2: نوتريسيون مع ويدات زايد.

0: نحكيو كبرنسيب ما نجموش ما يلزمناش نسوتيو حتى وجبه. هذيك من لي زاستوس الاولانيين الساعه. اما شنو ما شنو فيها الماكله تنحكي فيها؟ فطور صباح لازم يكون موجود، فطور القهوه موجود والعشاء موجود. بالنسبه لي كونترانت نتاعنا اللي في الخدمه ولا اللي نتخدموا ولا اللي ما ينجموش ياكلوا وجبه فطور القايله، يعملوا دي بيتي روبا هايبر بروتيني مع تاجين ولا حاجات نجم تتهز معاهم، نجم ياكلوهم حتى باردين ما غير ما يزبيو حتى وجبة. خاطر اون فوا زبيو وجبة سيغتو فطور القهوة بالنسبة للناس اللي ما تنجمش تهز معاها ولا تقولك في ماكل ناكلش ماكلة الشارع، بالطبيعة ما ياكلش ماكلة الشارع يساعد خير بياسر، خاطر ماكلة الشارع راهي فيها برشا كالوريز، فيها برشا دهون غير صحية، فيها برشا حاجات. شهوة مرة في القداش بالطبيعة الناس الكل تخدم على رواحها، مي ان سافوار فيغ نحاولو ناخذو في فك الشهوة ولا في ماكلة الشارع لو بلو معناتها أكثر حاجة قريبة للصحي، حاجة قرية، حاجة طايبة في الفور، ما نبعدوا على الفريتور ونبعدوا على التوسكي سوتي، نبعدوا على الحاجات اللي هي مشكوك فيها وإلا توسكي مفروم. ديما الكوتي إيجيين وهذوك الكل نحكي ما نحكيوش فيها، دونك نحاولوا نيفيتيو الريسك. بالنسبة للعشاء حتى راهو سي اون غروند بيتيز إنك تزابي العشاء، راه ثلاثة وجبات مهمين ياسر. حتى كان ما عينكش تاكل خذ يا غرت يا معناتها ريغوتا، تاخذ اي نوع نتاع بروتيين ليجي مع ان بو دو فيبر، مثلا يا غرت بقلوب القرع والا بالشيا والا بالبذور الكتان، نجمو ناخذوا معناتها فلويت معناتها دي ليغو معناتها ولد القمره، ناخذوا طمطوم ناخذوا جزر تويكا، ولات تولي خضره متنوعه ولذيذه خاطر تجي شتاء والخضره تكثر. ديما معاه بروتين ياغورت جبن حتى سهمك ولا لحمتك من الطنجره يلفو با سوتي. ما عملت بالنسبه للامهات تقولك انا ما عينيش ناكل، طيبت وعملت وعيت ما عادش نجم ناكل، ماذا بينا تحافظ على صحتها، يلزمها تاكل على الاقل لحمتها وتاكل طرف خضره باش ما تنتيحوش في الريسك دو كونستيباسيون. هذا الماكله سي كاليتاتيف ماشي كونتيتاتيف. بالنسبه للناس اللي تحب تاكل الماكله بنينه، راهي بالحق ماكله ريجيم بنينه، مي تبدلت الميزاجور معناتها البوان دو فيو كولينير معناتها كوتسكي سوتي توسكي مقلي ذاك الكل شيء تنحى. الماكله فوحه باللي نحبو، جست نتحكموا في الزيت ونتحكموا في البرودوي سليم. معناتها هاي حاجه فيها برشا من الحلاق، هاي حاجه فيها بزيت زيت بيان سور الانسان العادي يسحق مغرفه ماكله زيت زيت زيتونه والا ويل دو تابل في الوجبه. معناتها بالطبيعه دو بريفيرونس تكون نيه خاطر مضاد الاكس اللي فيها باهين برشا، فيهم ديجا مضاد الاكس اذا ما تكسر المراه ولي بون غرا. اش معناتها؟ معناتها كي تاكل زيت زيتونه تاكل الافوكا تاكل اللحوم الزيوت معناتها الاسماك الدهنيه مره في الجمعه ولا مرتين في الجمعه على الاقل، خاطر الدهون هذيك فيها برشا مضادات الاكس تنقص في الاكسيداسيون وتنقص في لي غاديكو ليبر، وبالتالي معناتها الجذور الحره اللي هي سبب لك التقدم في السن، سبب لك الغلاشمون نتاع البوم تاعها، سبب حتى الظهور لي غيد والا الحاجات هذوما الكل. دونك فطور صباحنا يكون فيه روبا متوازنه، معناتها نحاولوا نعطوا دي زيكزامبل تيب باش الناس تنجم توفر وتعرف في كل كولون شنو في كل معناتها جدول شنو تنجم تعوض. معناتها الصباح لازم اون سورس دو فيبر كيما حكينا نحبوا ندخلوها طوندون العقليه ان تدخل الغله ولا الخضره في فطور الصباح، يا اما خضره ولا غله والا الياف قلوب قرع شيا بذور كتان اي مصدر نتاع الياف، هذا الشيء يخليك باحساس بالشبع بين فطور الصباح وفطور قايله. موجود معاه بروتين عظم والا جبن ولا ريغوتا والا فلويسيك معناتها لوز وزوزه، دي بالطبيعه احسن حاجه فيهم هو العظم والبلو رونتابل معناتها اقل اكثر قيمه غذائيه واقل سوم في المارشي تعطي اللي هو العظم. نجمو ناخذوه مسموط، ناخذوه اومليت، نجمو ناخذوها معناتها نقولوا احنا في بانكيك بالشوفان في بانكيك بالواحد، معناتها اي مصدر فيه ابيض العظم راهو نحاولوا نوفروه في فطور الصباح. بالطبيعه القهوه نتاعنا اذا خلطنا ناخذوها ما كانش نجمو نستغنوا عليها صباح، خاطر الكافيين نجم ناخذوه حتى مع العشرة نتاع الصباح.
1: وداد زيد مع كل احتراماتنا ليك، ما احنا ما نجموش نستغنوا عليها، اعتقد نتكلم حتى على روحي انا ما نجمش نستغنى عليها شخصيا. هو المسألة اللي متعلقة بالوجبات، يقول لك مثلا أنا باش نحافظ على عضلاتي وإلى المخزون العضلي اللي عندي تو ناكل كام بروتين، معناتها ثلاثة وجبات ناكل كام بروتين، هل هذا يخلي وليساهم في المحافظة على رشاقتنا؟
0: هو البروتين بدك شيخ اللي بزوم تاعو بقية شيخ معناتها شيخ يخرجوا في الماتير. دونك احنا

0: شنو ياخذوا بروتين باش نتيحوا في الريسك نتاع الكونستيباسيون. راهي البروتين يلزمها الياف ومع وجود الماء. احنا في ياكل بروتين ما ياكلش ماء دونك يتيح في الريسك دو كونستيباسيون ومشاكل الهضم ومشاكل القبض والامساك المزمن. ينجموا يوصلوا حتى لحالات مرضيه فما ناس تجرح وتوصل حتى تعمل اوسبيتاليزاسيون. دونك احنا البروتين افيك بيزوان راهو كل شخص قداش يستحق سويفون لاكتيفيتي نتاعو سويفون لاج نتاعو سويفون الفيزيولوجي نتاعو. كل مرحله عمريه بالنسبه للنساء احنا نحكيو جينيرالمون مش كيما المراه جون في كيما ان معناتها مراه عاد معناتها مراه بالغه كيما معناتها كهله كيما مرضعة كيما أنصاد كيما بيرسوناجي كيما مرأة كبيرة. خاطر افيك لاج ديما العمر يخلي البدن يعمل فونت مسكولير صحيح نكثروا في الماس مسكولير في لابور بروتيني مي ما ننساوش لابور هيدريك خاطر برشا نساء تنسى الماء سورتو الماء راهو سيت ان انتياج راهو الكبار شتاء فما ناس يقول لك شتاء ما نشربش كان الوقت الماكله وهو العكس تشرب في اي وقت الا وقت الماكله خاطر يعملك تخبل معناتها مشاكل في الهضم. ديما نحاولوا مثالش نقمروا نعاونوا رواحنا بالقميره صبح فطور الصباح كيف نقوموا الصباح ناخذوا كاس ماء على الخوي راهو باهي برشا يعمل ليفي غاستريك يعمل ليفي فيزيولوجيك يعاون بدنك باش يفيق الجهاز الهضمي نتاعك يفيق تنجم تاكل. فما برشا ناس يقول لك ما نجمش ناكل الصباح مثالش قوم ساعه قبل ولا نص ساعه قبل بالتكرار بدنك يولي يفيق راهو انسان عادي حق وجبة في الصباح وجبة في فطور القائلة وجبة في العشاء. خاطر اون فوا مثلا برشا ناس يقول لك ما نفطرش الصباح العشرة ياكل اي حاجة يا اخي ولي يتلذ يشري اي حاجة من الشارع يشري بشكوت ويشري اي حاجة دونك البزوان اللي هو الغاه خذاه كم معناتها كيف شعر بالجوع خذا اي حاجه اللي هي لات معناتها ما تعبر حتى شيء للبدن معناتها بشكوته ما يسحقوش بدنك عنده لي غازيغ نتاعو عنده الكالوريز نتاعو ينجم يحرقهم. ما تنجمش تاخذ عظم في الخدمه العشرة ولا في الكرياسيون في الكلاس ولا في الـ في الـ في, الـ في الليسي نتاعك ولا في الفاكولتي. دونك انت العشرة تنجم تزبيها في لمجه الصباح على شرط تفطر في الصباح كوريكت معناتها حتى يقول قل قائل انا نحب ناخذ حاجه حلوه عمرنا ما بدأوا بحاجة حلوة صباح ماذا بينا ناخذوا ماء ناخذوا غلة نرتاحوا شوية خضرة ولا أي حاجة وإلا حتى يغرطة فيها شوية فاكهة وشوية قلوب بقرة شوية زبيب شوية دقلة حاجات كيما هكاكا نرتاحوا شوية درجين لطون إحنا نحضروا في رواحنا ميساجستان قلوا إحنا راهو سافواغ فيغ بالحق كي تاكل وتنظم راحك وتنظم روحك وتعمل بلانيفيكاسيون شنو تعمل قبل شنو تنجم تعمل كل شيء بغير ما تضر وتعدي نهارك دو بون فورم.
1: فما توجه يقول لك أنا باش نحافظ على شيء متاعي نفطر صباح خاصة برشا نساء يقوموا بها نفطر صباح جزاب فطور نص نهار عادة المرأة اللي تخدم هي زازية اللي عندها في الدار
0: وفيد
1: مريقلين هما الزابي الفطور القائلة ومن بعدها العشاء قول لك أنا ناكل حاجة خفيفة ما تقول لك نعتمد على فطور صباح باهي وعشاء خفيف فقط باش نحافظ على رشاقتي.
0: هو يمشي مع ناس ويمشيش مع ناس راهو قل قائل انت تولي يولي يكلوه شركي يقولوا احنا له فطور قائل له عشاء ياكلوا مع الخمسة مع الستة الأربعة ونص كل واحد وكي وقتاش ياكلوا. اما الناس هذوما برشا ناس تطيح في البيج انها تجوع ما لحدش متاع الليل تقوم تاكل دونك هذا يكونفيرم اللي احنا اون بيزون دو 3 روبا خاطر فما ساعه بيولوجيه ساعه هرمونيه تسحق 3 روبا اللي عنده في سيستم تاع وجبتين ما يمشيش مع الناس الكل. هذاك بحسب المتابعه نتاعك حسب بدنك والميتابوليزم تاع خاطرك الزابي وجبه بدنك الميتابوليزم العكس يضرك هكاك شي يبخل الميتابوليزم بدنك ما عادش يفهم روحه شي يطيح لك السكر تولي تاكل اي حاجه قدامك وحتى كان ما كليتش اي حاجه تولي تاكل دوبل كونتيتي اللي انت في العادي تاكلها خاطر سيجور غاستريك تقعد 3 ساعات مثلا يقول واحد ناكل فطور صباح سمح فيه بروتين بالكدا فيه الياف بالكدا وفيه كربوهيدرات معناتها فيه بسيسه احنا عندنا البسيسه نتاعنا فيها عندنا الذرة عندنا الصحلب تاوك عندنا برشا عادات باهيه اذا تدخل فطور صباح معناتها نقولوا احنا خضره بروتين وصحفة الذرة خضره بروتين شويه مسفوف خضره بروتين وشويه بسيسه خضره مسفوف وشويه نقولوا احنا خبز
1: نعملوا سلطه صباح
0: نجم بون يقول لك ما نلقاش وقت ميساج تخمن لي دي رونديل ولد القمره دي رونديل طماطم دي رونديل سفناري تويك بنينه برشا سفناري فما ناس تعيش بسفناري جوت كاروت الصباح سورس دو فيتامين سي سورس دو فيتامين اي نشط مش نورمال
1: مش فيه برشا سكر
0: في ني عاد هو بالنسبه للناس العاديين نحكي انا نجموا ناخذوه حتى براك انا بتبيع نحبذ الخضره والا الغله كما هي ماهيش مرحيه خاطر الاندكس جليسيميك ولا الشارج جليسيميك إلا قلوا احنا مؤشر السكر اللي فيها يكون أقل بيسر من هي مرحية وإلا معصورة تويكا زيدا جاي فما الرمان موجود برشا ماذا بينا يدخل في عاداتنا معها شوية فاكية معها كعبة الياغورت حتى ينفع مش ياغورت كعبة الفاكية شوية جوجلين شوية قلوب قرع ميساش الفاكية ما قل ودل معتها حتى
1: معتها الكونتيتي مش ناكلو 100 جرام
0: مش ناكلو 100 جرام 100 جرام تشدك 4 أيام جمعة ميساش كيف كل يوم قليل دائم هو الأستيوس معناتها فمش حرمان قليل دائم خير من كثير متقطع أنت كي تاكل كل يوم شوية من كل حاجة عطيت بدنك اللي بزوا معناتها الفاريتي هي سورس دو بروتيين سورس دو فيتامين إيسيل مينيرو
1: لهنا خلينا نمشيو على لا كونتيتي معناتها لهنا كي نقولوا ثلاثة وجبات مش ناكل قد اللي نحب زادة ما نحرموش روحنا أوكي لكن ما ناكلوش قد اللي نحب مش نحطوا صحن الأول وصحن الثاني وصحن الثالث ومن بعد نقول والله هي زدت في البواء مع أني احترمت ثلاثة وجبات لهنا لا كونتيتي وإذا زايد معناتها الحكار كيفاش بالنسبة لثلاثة وجبات ومن بعد لو كان تسمح معناتها تقول لنا بالحساب معناتها باللي كالوري قديش
0: هي المرأة تسحق من 1800 ل 2000 حريرة في النهار معناتها مقسمة صباح مثلا لو انتيير في القايل والانتيير والعشاء لو انتيير والا العكس ديما فطور صباح فيه أكثر هو فطور القايل العشاء ينجم يكون حتى لو 1-5 ما يقلقش حسب المرأة والاكتيفيتي متاحة والحركة متاحة سادي فيخ بالطبيعة احنا راهو البلان تاعنا يلزم فيه 50% الياف خضروات غلة كانوا في فطور صباح مثلا 50% غلة متاعنا وخضروات ربع متاع بروتين وربع متاع كاربس مثلا ديما في كل وجبة عطي 50% الياف معناتها مصدر فيجيتال وربع وقلوا احنا 25% بروتيني و 25% كارب معناتها النشويات فطور صباح كيف معناتها نجمو نعملو خضرة وغلة معها فواكه جافة نجمو ناخدو شوية عظم ولا جبن ولا يغورت ولا الكتب اي مصدر متاع بروتينات ونجمو ناخدو خبز كومبلي نجمو ناخذوا شوفان نجمو ناخذوا بسيسة درا أي حاجة كما كيك فطول قائلة السلطة هذيك دي كانت طيبة كنية بطبيعة طيبة راهي طيبة نص طيب كيف طيب برشا راهي نسبة الألياف اللي فيها تحت بيسر دونك نعملو
1: السكر يرتفع
0: بالطبيعة كيف تطيح الألياف للشهر معناتها المؤشر السكر فيها يطلع بعد في عملية الهضم وعندنا أربع متاع البلام تاعنا اللحم تنوى إلا فمش الحم مثلا نعملو طاجين نعملو أومليت نعملو عظم تيد ميساج بالنسبة لنساء اللي تهز معاها وتقول لك أنا عملت محمصة وكاش يجي شو كثروا حاجات هذوما عندنا لوشة بحمصة ولا لوشة وشطر بحمصة شوية بروتين مثلا تعمل نهارتها معها تجين نجم تعملها مع زوز عظمات تحطه مع السلطة اللي هي بريسك 250 بين 150-250 جرام خضروات منوعة نجم تكون حتى مش مقطعة انفغاك معناتها نحاولوا في البلان تاعنا نغزروا له معناتها كريتيك معناتها بلغة أخرى بنظرة
1: نقدية
0: إنك عندك 50% خضروات كلكو سوا طايبه ولا نيه معناتها مصدر الفيتامينات والاملاح المعدنيه راهي تجي من الخضروات والسورتو الخضروات في القايله الغله ذبية ممنوعه وعندنا بروتينات وليزاتين داميني اسونسييل اللي هما يحافظوا على العظام نتاعنا ويحافظوا على الشعر نتاعنا ويحافظوا الكيراتين معناتها اي مصدر نتاع بروتين يجي من واحسن بروتين دو كاليتي هي البروتين انيمال معناتها نقولوا احنا مش كيما البروتين اللي في العدس مش كيما البروتين في الكبده مش كيما البروتين اللي في الدجاج كيما البروتين اللي في اللوبيا معناتها جينيرالمون parmi les astuces اللي تحب تحافظ على صحتها وهي en surpoids وما تنجمش تحرم روحها تولي تعوض تسكي نشويات بسيطة كما نقول واحنا الكسكسي والبرغل والحاجات كما كيكا تولي تاكل لي عدس تاكل لي بروتيين فيجيتال معناتها البقوليات هذيك يجوا له غول دو دو معناتها تعطيك مصدر بتاع بروتينات وهي انفان معناتها اون دوبل كوماند اون دوبل فونكسيون تعمل لك الكارب تعطيك الكالوريز معناتها كل واحد كي تاخذ لي شر سلطة عدس وطرف سلطة ولحمة سان روبا كومبلي نقصت الكونتيتي وش بعد راه خطر الالياف المشبع والا النشويات اللي هي كامله تخليك تشبع ما تاكلش الكونتيتي العاديه وبالطبيعه نبدو على وقت الماء في الوجبه الرئيسيه اللي هي فطور القايله والعشاء على الماء راه ديما الماء قبل الماكله بنصف ساعه كعاده حميده باش نعاونوا رواحنا باش نشربوا الماء على الخوا ما قبل كل وجبه رئيسيه
1: اللي يعتمد يقول لك بخلينا نكمل وبعد نسلك على الغلة لهنا معناتها لهنا الصحن معناتها اللي باش نعبيه وهو الا الساندويتش اللي باش نعمله الى غير ذلك كيف هل هو كافي انه باش نحسنوا الكالوري نتاعنا احتياجاتنا الكالوري واللي بيزو نتاع الكالوري نتاعنا وما نسمنوش معناتها ما نزيدوش في البوا لهنا المعادله هذه كيفاش تكون ويداد زايد
0: معناتها معناتها واحد راهو الانسان العادي عنده معناتها كلك سوا ما تقولش انا ناكل. فما ناس اللي عندهم نهم مفرط هذوكم يعاونوا رواحهم بالكوبفان يا اما الشيال كتان يكثروا من السلايد يكثروا من الالياف واللي فيه
1: معناتها بشي بعدوا الاحساس الجوع كل حسيته مشبع
0: خاطر فما ناس عندهم جوع عاطفي. فما ناس تاكل ياكلوا قدام تلزم في قشبر رواحهم ديما شناكلوا ماذا بينا ناكلوا في صحن نتاعنا
1: شنو هالجوع العاطفي هذا
0: ياكل يقول لك نحس روحي متقلق نقوم ناكل راهو غلط هذاك ماهوش جوع عضوي مش جوع فيزيولوجي معناتها اللي يعرف روحه كيف يتقلق ياكل على الاقل نقولوا احنا برمي لي زاسيوس نقولوا احنا يربط روحه في زوج حاجات مثلا نقول لك انا يبرمج روحه سي تون بي ان ال دونك جينيرالمون نقول انا كيف نتقلق نحب ناكل عندي حاجتين يا ود القمرة ولا ياغورت وإلا فروي معناتها مش فروي معناتها قلوب قراع معناتها حاجات معينة مش يحل في جدار معناتها ويختار كما يحب. دونك هو قبل ما
1: يجي هالجوع العاطفي
0: فما ناس اسمعني استخيص المزمن برشا ناس تقول لك متقلقة ولا متقلق سورتو نساب ما قبل المرحلة معناتها الحيض فما برشا تخوب الهرمونال ولا تخوب الفيزيولوجيك تخليك تحب تاكل تخليك تيغرينيوتي. بالنسبة للنساء الرجال وقت اللي يبداو متقلقين ولا عندهم بريسيون كيف فما مش الناس الكل فما الناس العكس تصوم عاش نجم تاكل العكس كيف كيف بالنسبة للناس اللي تاكل برشا تعرف تحصر روحها تقولك انا منيش مش ناكل تشرب الماء انا كليت الوجبة متاعي عندي ما عنديش ربع ساعة دونك هي تيقف اللحظة تراجع روحها شنو واش تعمل باش ما تضرش روحها وتحاول تاخد مشروبات تاخد كاكاو باهي تجي تاخد قراع قلوب قراع فيها غرطة شوية قوتة بالعسل ولا والشيا معناتها تحاول تاخد حاجات تنفعها وما تضرهاش حتى كان خذيتها اكثر من البزوان متاعها اكثر من احتياج بدنها بدنها ما يحولهاش الجريس ومعناتها يحولها لشحوم وفما ناس فما ناس ما عادش نجم تاكل العكس يقول لك انا ما نجمتش ناكل ضربه لا فطور لا عشاء راهو غلط. بالنسبه للمراه اللي ما تاكلش راهو بدنك يفرغ من عظامك ومن عضلاتك ومن الليفانيغ نتاعك شعرك وظوافرك
1: والكارتيلاج
0: بالطبيعه ديما الريزيرف ماذا بيه ما يتمسش احنا ديجا الانساء يتمسلنا في الـ في الـ في الغروسيس وفي الاليتمون دونك احنا يتمثلهم الناس اللي محافظتش على صحتها
1: العناصر الاساسيه اللي لازم نحافظوها في الاغذيه نتاعنا بالنسبه للمراه مش ما توصلش ان سرتناج معناتها تطيح بكلها نقولوا طاحت بكلها بسم الله على سمعين الكل بطبيعه معناتها نقولوا الامكانيات البدنيه تنقص بصفه سريعه ومبكره ساعات
0: بالطبيعه انا قلت لك فما الدهون الصحيه والبروتينات راهو كي تقول لي شويه زيت الزيتونه مش صحن زيت الزيتونه مغرفه زيت الزيتونه على العظمه نتاعنا ما يسالش فما ناس تاكل زيت بالعظمه تحب عظمه فيها مغرفه زيت الصباح مع 30 غرام خبز بالنسبه للناس اللي تحب تاكل العربي الصباح تعمل اومليت بزيت الزيتونه فيها مغرفه زيت الزيتونه وشويه خبز ولا تعمل بسيسه فيها شويه زيت وفيها سكر كوم سكر كامل والا دونك اللي حبيت نقوله راهي تنجم تحافظ على صحتها بالبسيط اللي عندها في الدار خاطر كل شيء ولا غالي مي نحاولوا احنا اخف الاضرار تاخذ الزيتون موجود في كل دار مثل مغرفه في الصباح ومغرفه في القايله ومغرفه في الليل موجودين الدهون الصحيه السردينه والا احنا بلاد الحوت معناتها احنا بلاد ساحليه دونك الحوت موجود ولو انه ساعات يبدا غالي مي خير من بلايص اخرين دونك نحاولوا نحافظوا على البروتينات العظم فما برشا ناس راهو فما برشا ناس تكره العظم ويقول لك العظم يعمل كوليسترول راهو الاوفر دوز نتاع الحاجه تعمل كوليسترول. البيئه الصحيه كي تبدا بكلها مختله تعمل كوليسترول ولا تعمل امراض ولا تعمل خلل كي تاكل مثلا تاكل عظمه كامله معاها ابيض عظمه ولا عظمه كامله معاها شويه جبن ومعاها شويه ريكوتا معاها شويه حليب كامل الدسم ولا شويه رايب معناتها اي مصدر نتاع بروتين ليتي راهو وجبه كومبليت معناتها دهون صحيه ومصدر نتاع بروتينات اذاكم انتاكت ما يلزمهمش يكونوا غايبين في كل وجبه خاطر اولا يعطيوك احساس بالشبع ثانيا يخليو بدنك ما يجبدش من ريزيرفوار نتاعو ميسكولير والا اوسو معناتها ما يخليش بدنك اون فوا سحق البروتين يديغرادي سي بروبر بروتين راهو البدن شاك 3 شاك 4 اور في اي افور فيزيك يستحق بروتين اون فوا ما لقيتش انت قبل بروتين قبل الافور هذاك والا بعد الافور هذاك بدنك إيه معناتها فما فيزيولوجيا والا فما وظائف تخلي البدن يديغرادي لي بروبر ميسكول نتاعو باش يوفر لي اسيد اميني في السيركولاسيون نتاعو. دونك برشا ناس زاد برشا ناس تقول لك نعمل في السبور مانيش حارمه روحي ونعمل في السبور هذه راهي زاد عقليه معناتها غلطه على الاخر راهي الماكله هي اساس كل شيء السبور تكمل وتحافظ لك على الماس مسكولير مي ماهوش ناكلو فريتور وناكلو مقلي وناكلو ترشنوا وبعديك نعمل سال دو سبور. سال دو سبور ما عندها ما تعمل لك دونك وفما ناس تعمل لوندورونس بالله اللي يعملوا لوندورونس ما يكسروش خاطر يعمل سبور انتنسيف اون فوا قص شي رجع دوبل راهو البيئه صحيه انك تاكل كوريكت تاكل ثلاثه وجباتك فيهم احتياجاتك مش اكثر من حتى كان فما اكثر شويه من احتياجاتك بدنك تو يحاول يادابتيهم تشرب الماء كوريكتومون السومي النوم نتاعنا راهو هرمونيه معناتها ساعه البيولوجي
1: النوم ديما يصلح
0: بالطبيعه يعمل ريسيت نتاعنا يعمل رينيسياسيون نتاع لي فونكسيون باللغه الحديثه رينيسياسيون ولا ريسيت نتاعنا وفما لو ستريس يفو بيان جيري لو ستريس اللي متقلق يحاول يخرج ستريس مش في الماكله حتى كان من الاول شي دريس يروحوا انه يحاول ياكل في معناتها يوجه روحه فك البانيك هذاك ولا فك القلق هذاك في حاجات معينه باش هو ما يضيعش
1: الغله يقول لك باش نرقد خفيف باش نتعشى غله
0: سورتو با الغله راهي الغله طلع شحوم ثلاثيه في الليل الغله فيها برشا كالوري فيها برشا حريرات دونك الحريرات هذوك ما تحرقوش يمشيو تحت معناتها يمشيو شحوم ثلاثيه يمشيو شحم
1: مثل الغله تسمم
0: بالطبيعه اسمعني الانسان العادي يسحق دوز كعبه غله بون احنا في نوتريسيون نقولوا 5 في الويه ليغوم معناتها خمسه معناتها اي حاجه فيها 5 فيها بتبيع خمسه انواع باش تتذكر وتدخلك لو ماكسيموم تاع الاملاح المعدنيه احنا نحاولوا حتى كان ما ناخذوش غله نجموا نعيشوا بلاش غله راهو فما ناس تقول لك ما نجمش نجموا نعيشوا بلاش غله مي ما نجموش نعيشوا بلاش خضره خاطر الخضره هي مصدر الالياف ما فيهاش سكريات جينيرالمون تشبع عندها احساس بالشبع ونجموا ناكلوها الناس الكل الديابيتيك ولا نون ديابيتيك الغله فما ناس فما ريستريكسيون على فما كونتيفيكاسيون معينه مش ياخذوها الناس الكل في الاوقات الكل والا حتى في الكونتيتي اللي هما يحبوا عليها المشكله في الغله تلمو بنينه معناتها يضيعوا في الكونتيتي حاول انت احسن روحك خذ كعبه متوسطه وديما احسن وقت
1: حتى في الشريين وراهو
0: يشوف عينيهم برشا
1: تو حتى كي يمشيو نشريو دو بريفيرونس نراجعوا نقول لك نحشم ما ناخذش كعبتين وثلاثه كعبات انتم اربعه في العائله خذ اربع كعبات نزاز فهمت اذا كان معناتها موجود نزاز معناتها موجود والا لا مش لازم ناخذ نص كيلو باش ناخذ معناتها لهنا لابد حتى ليزابيتود نتاعنا في الشري لازم
0: نذكروا
1: من بعد خاطر كي نشريو كونتيتي نتاع ما نعرفش انا من الغله يقول لك باش نشبع منها في وقتها وكل شيء من بعد تعزب بينا في الفريجير ولا ناكلوا اكثر من طاقتنا باش ما تفسد
0: صحيح وهو الانسان العادي راه ما يسحقش برشا غله وناكلوا بعينينا راه بالحق ناكلوا ساعات نشريو ما ناكلوا شيء ولا نشريو نحطوها قدامنا
1: كان حاجه رخيصه هي
0: جوستومون لمن استطاع اليه سبيل اني قلت لك هذاك علاش ما نجموش نعيشوا بلاش خضره مي نجموا نعيشوا بلاش غله والغله الوحيده وقتها الصحيح اللي يحب ياكل زايد غله بيزيد يقوم الصباح ياكل على معده فارغه راهي باهيه للهضم تعاون في الامساك وتعطيك الانرجي الصباح في الليل ما حاجتش بالانرجي نرقدوا احنا دونك اللي يحب ياكل غله ويعرف روحه ادكتد للغله والا ما معناتها نقولوا احنا ما نجمش يقابل روحه والا يشد روحه على صحن الغله ياكلوا الصباح
1: بارك الله فيك وداد زيد شكرا على حضورك اليوم رغم الظروف الصحيه الصعيبه نتمنى لك الشفاء العاجل كنت حاضره معنا في نوتريسيون
2: نوتريسيون مع وداد زيد
1: بالصحه الغذائيه نوصل لنهايه براين تايم اليوم شكرا سميه في الاخراج شكرا اميمه في الاخراج الرقمي بعد شويه تلتحق بكم صفيق سيله في موجه الصباح موعدنا يجدد غدوه في برايم تايم الى اللقاء.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حصة جديدة من برنامج موجة صباح اللي تقدمه لكم من وراء الميكرو صفيق سيلا، ومعايا في الجانب التقني سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. تسمعونا يوميا من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على موجات راديو ميد. تابعونا مستمعينا، نقدموا لكم العديد من النصائح اللي تهم حياتكم اليومية من خلال الخبراء اللي نستضيفوه في كل مرة. زيدا نخليو لكم المساحة باش توصلوا أصواتكم للمسؤولين على أمل الضغط من أجل التغيير للأحسن، وتنجموا تتفاعلوا معنا أنتم زيدا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو ميد تونيزي لايف. واليوم باش نحكيو على ملف البحارة المفقودين منذ مدة في سواحل بحر مدينة قليبيا. ولكن قبل هذا الكل هات نبدأ كل عادة حصتنا بموزيكتنا التونسية، واليوم ما اخترت لكم الفنان وليد التونسي في غنيته مالك روحي.

ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة ينس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيان

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وتسعتاشن دقيقة على موجات راديو ميد. وصلنا مستمعينا لفقرتنا الشارع يحكي، وموضوع اليوم باش يكون ملف البحارة المفقودين في سواحل مدينة تقليبيا اللي عندهم مدة بعد أن فقد الاتصال بهم منذ تاريخ 24 فيفري الفارط. وقامت عائلات المفقودين بعديد الوقفات الاحتجاجية معبرين عن غضبهم الشديد من غياب المعطيات الرسمية، وتوقف عمليات البحث عن أبنائهم. تتدخل معنا عبر الهاتف شقيقة أحد الموقوفين مدام أمينة. صباح نور مدام أمينة.
2: صباح الخير عطيها.
1: مرحبا بك مدام أمينة. لو كان نرجع على تفاصيل الحادثة.
2: بتفاصيل الحادثة، هم خرجوا نهار 24 فيفري كما أنت حكيت 2026، خرجوا باش يصطادوا.
1: أي
2: معناتها معناها ما فماش واللي قال غير زين، كل معناتها راهم مغالطات، معناها خرجوا باش يصطادوا. قدنا المركب في نهار، معناها فقدناهم، علمنا بالفقدين نتاعهم نهار 2 مارس، علمنا بالفقدين نتاعهم.
1: هما قبل اتصلوا بكم، قبل كان الاتصال مستمر معاهم؟
2: لا لا، مش حتى اتصال معاهم.
1: من اللي خرجوا
2: هما كي من اللي خرجوا فطرونا كي يفوتوا مسافة معينة، ما عادش
1: ينقطع،
2: ما عادش تم اتصال معاهم، ينقطع.
1: اي
2: دي احنا علمنا نهار 2 مارس، علمنا معناها حسينا احنا بيهم اللي وخروا كل شيء، خاطر هما كي خرجوا خرجوا الدنيا فيه، ما خرجوش نهار.
1: اي
2: الكهرباء نهار 2 مارس احنا علمنا، و 3 مارس خرجت مروحيه تابعه الحرس الوطني معناها للبحث عليهم، وفي 7 مارس خرجت معناها كان بحث مشترك مع الجيش الوطني ومع الحرس البحري، ولكن ما لقى حتى شيء. بالنسبه اول حاجه احنا عملناها توجهنا، معناها كي ما لقينا حتى شيء اول حاجه عملناها توجهنا رئيس الجمهوريه تكثيف البحث وفي المياه الاقليميه والمياه الدوليه باش البحث ما يتقطعش.
1: اي
2: ومع الدول المجاوره بطبيعه ايطاليا ومع اوروبا بصفه عامه. لكن ما لقيناش حتى رد
1: استجابه للمطلوب.
2: هاي ما لقيناش استجابه، وكل ما احنا معناها باش
1: معناه ما فماش توا معناه مستجدات فيما يخص الموضوع هذا، ما فماش معطيات جديده، ما فما حتى شيء الى حد الان.
2: ما فما حتى شيء. احنا التويكة محروقين ومش عارفين شنو مصير اولادنا، وجعتنا كبيره، نار وشعلت فينا وما هيش حابه تطفى. ما نعرفوا الحقيقه وشنو صار لهم. لقينا البيبان الكل لكن ما لقيناش حتى جواب، ما لقيناش. عملنا 3 مطالب رئيس الجمهوريه.
1: اي
2: معناها حنا توا 7 اشهر نحبوا، معناها نحبوا رئيسنا رئيس قيس سعيد، نحبوا هو، معناتها هو اللي يقبلنا ويسمعنا ويسمع مطالبنا.
1: شنو مطالبكم؟ اعطيني شنو مطالبكم بالضبط؟
2: المطالب نتاعنا نحبوا يشوفونا بالقمر الصناعي، يشوفوا معناها مع البلدان المجاوره، يشوفونا شنو اللي صار معاهم. كما فما برشا غموض، فما برشا غموض في حكايه فقدان المركب، راهو ماهيش معناها حكايه هكاك، خاطر ما لقاو حتى شيء في البحر.
1: ما فماش حتى دليل يدل اللي هما غرقوا لا يقدر ولا حاجة أخرى.
2: لا ما فماش حتى دليل. احنا رانا لخلينا سامحني لخلينا معناه وزارة وراو تم معناه بعد كيكا نقولوا احنا مدة شهر شافوا معناها باخرة ولا سفينة تابعة الجيش الوطني بالسونار، شافوا معناها يهبطوا ربوب المسح يعني في البحر، ما لقاو حتى شيء، ما فماش حتى حاجة. هذا كان يخلي الأمل نتاعنا احنا يزيد وما يقفش. وبالنسبة معناتها لنا احنا رانا مقدمين بشكاية لوكيل الجمهورية.
1: شنو المحتوى نتاعها الشكاية؟
2: هي عنا من جوا مازلنا التويكة ما تلقينا حتى رد حتى جوي. عرفتك قاعدين كل قرى معناها كل مرة يبعثونا لحد.
1: سمعنا اللي مؤخرا جمعكم لقاء في ولاية نابل بالسيدة الوالية، فماشي مؤشرات جديدة؟
2: والله ما نكذبش عليك، ما هيش مطمش حتى مؤشرات جيست توكا بش يستنى بالتنسيق. معناه قلت لك حسب معناه الشكاية اللي احنا قدمنا بها للسيد كل الجمهورية ديك، معناها نقعد ونستنى حتى لين نلقي ورد منه. هو
1: واضح.
2: أو احنا زيد عنا شك كبير انه معناها ينجم يكون صار تشويش معناتها في الرادارات وقت خطر وقت اللي يخرجوا فيه هنا خايف برشا وقتها كبدت الحرب على بين هرمز فما سفينات هذوكم كي يتعديوا كي يهزوا البوارج اللي يهزوا الطائرات ويهزوا هذوكم راهم يعملوا تشويش على بعض أميل وأنيم. معناه ينجم يصلوا التشويش، ينجموا يكونوا ضعوا في بلاصة من البلايس، ينجموا معناه فما غلوط نجم تقول صايرة معاهم أي حاجة. علاش ديما احنا نحط الحاجة الخايبة واللي هما غرقوا وقعوا ونفقدوا الأمل؟ ما فماش علاش احنا باش نفقدوا الأمل.
1: صحيح،
2: احنا راهو الكيس طبق الكسفة رانا ما تحملنا صبرنا قلنا نمشي بلي طب بلي طب خلينا معناتها برا معنا عاطينا ثقة في دولتنا وهكا الدولة سمحني. راو احنا هذية اللي نطلبوا فيها راهو مطلب حق من حقوقنا، حق من حقوقهم هما زائد كتوينسة واحنا كتوينسة زيدا معناه باش يلوجونا على ولادنا. راهم ستة أرواح ماهمش شوية، راهم ستة عائلات اللي مخلي صغار واللي مخلي معناها صغار صغيرين مساك معناها كيتموا على الصغر كيكا واللي مخلي أميت محروقين مع سبحان الله. راو ما هيش كيكا حجرة جايبها ويد، راو عندهم عائلاتهم وراو كبدة راو علي هكا يحطوا فينا مثالش أخر جاوبونا قولونا معناها شنو وصلنا وشنو ما تميش وريونا اللي هما يلوجوا. طويك مازال 10 ايام يعملوا 8 شهور واحنا هكيك لنا عارفين معناتها لنا عارفين معناها شنو اللي صاير معاهم. احنا رانا مؤمنين بقضاء ربي، مؤمنين معناتها خير ما كان شر، يعني احنا راضين بيه
1: حكم ربي.
2: ورغم اللي معناها التو بكل امل اللي اولادنا باش يرجعون ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: يسمعوا اخبار به ان شاء الله على البحاره
2: ان شاء الله نسمعوا اخبار به. رغم اللي قلوبنا معديه ما نكذبش عليك قلوبنا راهي معديه ومانيش باش نسلموا نريد اولادنا مانيش باش نسلموا فيهم الاخر لحظه مانيش باش نسلموا الا ما نعرفوا الحقيقه وشنو اللي صار معاهم. ماهيش حاجه مستحيله يشوفونا بالساتيليت، يشوفونا مع الدول المجاوره، يشوفونا مع ايطاليا، يشوفونا راه ما فماش راه حاجه يمكن فما معناها ما فماش اتصال بين الدول المجاوره جست تبليغ معناها هاكا راهو عنا مفقودين. اما ما فماش
1: خطوات اخرى معناها باش
2: مع الدول الاوروبيه احنا نحبوا يصير تعاون مع دولتنا وسلطاتنا معاهم هما نحبوا معناها دولتنا تتوافق لنا مع السلطات الايطاليه خاطر احنا رفضنا شكون يمشي مثلا لايطاليا ولا حد مواطنين عاديين يقول لك ليه يلزم الدوله هي اللي تجي وتبحث معناها يلزم مسؤولين في الدوله مش هيك
1: السلطه التونسيه هي اللي تتحرك
2: يلزم السلطة التونسية هي اللي تتحرك وهي معناها هي اللي معناها تقوم بالواجب. ومعناها واسمعني راهو حاجة أخرى راهو نورمالمون الدولة هي اللي تقوم بالواجب ونورمالمون احنا ما ندخلوش في حتى شيء ما نطلبوا حتى شيء وتلقينا احنا نشوفوا بعينينا شنو قاعد يصير وتلقينا معناها على القليل علاش احنا نقعدوا كل مرة ماشيين من وزارة لوزارة للويلة معتمدة رئيس الجمهورية نعمل ثم طالب رانا كرهنا حاجة اسمها مطالب وكرهنا ان سلمنا في كل شيء راحيتنا وقفت على اللحظة هذيك نحكي بالصغار بالكبار انت تسمع معناها الصغار الصغيرين كتشوفهم كتش محروقين على بوم خطر هما ما يعرفوش انت دايت كل طفلة صغيرة تعرف تقلق مصاب بابا معناها يرجع ونرجع نقرأ التحذير ويجي بابا يروح بيه انت بتخلط لها بوكميت
1: حاجه توجع بالحق
2: انت ما تعرفش من تنجم تقولها لبوك مع درسي ولا تنجم تقولها معناتها بوك بوك حيوط ويرجع معناها قاعدين يلعبون بنفسيتنا يحسوا بينا نحب نقول لدولتنا ورئيسنا نحب نقول لهم يحسوا بينا رانا ما رانا ما معناتها وجعتنا كبيره وجعتنا الله لا يوريها لحد
1: واضح يعطيك الصحة يعطيك الصحة مدام
2: حاجة أي. أخرى نحب تفضل. نحب نقولها للمستمعين نحب نقول لهم معناها أمرا وليس معناها فضلا وليس أمرا نقول لهم بربي اقفوا معنا وبرتاجيه معناها قد ما تقدروا خلي صوتنا يوصل وخلي صوتنا يوصل لرئيسنا قيس سعيد خلي معناتها مش ما يتحرك لنا وخلي تتسرع لنا القضية رانا تعبنا من الانتظار وبالحق رانا تعبنا يزينا مستنينا نحبوا جواب هكا ولا هكا أعطيونا جواب على الأسئلة نتاعنا لا أكثر لا أقل مانيش طالبين حاجة مستحيلة راه
1: واضح يعطيك الصحة مدام أمينة على تدخلك معنا إن شاء الله تسمعوا أخبار باهية إن شاء الله ربي سمعكم علم الخير توا مستمعينا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وراجعين.

0: العشرة وستة واربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. أنتم تسمعوا في راديو ميت حتى النص النهار. يحضر معنا سي أنيس الحمروني، وهو مواطن ولي تعرض ابنه للضرب وللاعتداء بالعنف من قبل نقول أحد الموظفين بالمدرسة ابتدائية في مدينة نابل. مرحبا بك سي أنيس، شنو هي الحكاية بالضبط؟ كان تحكي لنا الحادثة.
1: وبيك أكثر عايشك. عندي ولدي يقرأ في مدرسة ابتدائية في نابل.
0: أي
1: هما خارجين من القراية في الساحة تاحوا صغار على بعض مكاية، جاء الحارس تاع المدرسة
0: أي
1: هزوا بعنف وسمعوا كلام بذيء، هزوا الموظف هذايا اللي في المدرسة. وصل بعدها قالوا يا سيدي خلنا نحكي لك كيفاش الحكاية، قالوا اسكت. قعد يضرب فيه بالكفوف باليمين وباليسار، يضرب فيه حتى يجي ستة سبعة كفوف لين نكف من الكفوف تخلي صبعه في عيني، في عين ولدي. عين ولدي تو حمراء، تو الحكاية عندها 10 أيام ولا 11 يوم، تو عينه حمراء ولدي وتحرق فيه. حب نوصل صوتي، حب الوزارة التعليم تاخذ لي حقي، نحب وزير العدل ياخذ لي حق ولدي. وهذاك شنو طالبا؟
0: يعني صارت له ولدك اضرار على مستوى
1: العين؟ اضرار زاده كبيره ياسر، حمر عينه من الداخل.
0: هزيته للطبيب
1: الحاله نتاعو، اعطاني سيرتيفيكا سيونفيل ب 10 ايام، اعطاني سيرتيفيكا فيها 10 ايام. وقمت بتسخير من المركز هذا، مشيت للمركز شكيت وعطيني تسخير
0: بالإجراءات
1: القانونية، أعطيني التسخير في المركز. مشيت زيت ولدي لسيونفيل، عديت عليه أعطيوني 10 أيام سيرتيفيكا، وعملت شكاية المندوبية،
0: مندوبية التربية،
1: مندوبية التربية وحماية الطفولة.
0: تفاعلوش معاك في المندوبية؟
1: والله يتفاعلوا، أما أنا عملت شكاية قالوا لي روعة يتنالوا، وحكينا مع مي قبل ما توصل لنا الشكايه نتاعك، ما تخيبوش عين ولدك هكاك، هزيت ولدي وراه تصور وراه ولدي. قالوا لي ما تخيبوش عينه، معناتها الحاله هذه الكل معناتها
0: بالدرجه
1: هذه معناها، فهمتني؟ قالوا لي راه وصلت لنا تصويره ما تخيبوش هكا، فهمتني؟ كي راهو هما قاعدوا باهتين، قاعدوا مفجوعين اصلا، كيفاش عينه هكاك في الحاله هذيك؟
0: اي
1: قالوا لي تو ننظروا في الموضوع ونعاودوا نعيطوا له ونحكيوا معاه ونشوف. ديجا انا القضاء تعديت انت ولا لا؟
0: انا سنه ولدك يقرا
1: سنه الخامسه،
0: سنه خامسه ابتدائي.
1: ابتدائي جيت نحب نوصل صوتي باش وزير التربيه ياخذ لي حقي، حق ولدي، وزير العدل كيف كيف ياخذ لي حق ولدي، ما تلمشي الحكايه هكاك من غادي لغادي، فهمتني؟ خاطر اللي يرى في انا فهمتني قاعد يعمل في تدخلات وقاعد نكر اللي ما ضربتش. عندي فما تلامذة قالوا يا عمي راهو وريناه كيفاش يضرب فيه، بالطبيعة تويكا مش بالضغط مش ينكروا تلامذة وصغار وواحد ما يدخلوش في الحكاية هذي. ولدي ولد صغير تو مش يكذب على معناتها واحد مسؤول، فهمت ولا في مش يقول راهو ضربني، طفل صغير معناتها 10 سنين سنة خامسة مش يكذب، ما نصورش. وبار هذاك قال لي أنا كي نحكي مع قال لي أنا ما عملتهاش مع كل شهرات باش نعملها مع طفل صغير، فهمتني؟ قلت له بالطبيعة ما نجمش روحك تعملها مع جماعة كل الشهرات خاطر ما تنجمش. قال لي لا نجم ما تعرفنيش انت، انا ناخذ حقي بيدي.
0: احنا معناها اكيد في دولة القانون وفما اجراءات انت تقوم بها زاده باش تاخذ حق ولدك، ماهوش بالكلام، ماهوش بالكلام، كان فما حاجه يظهرها بالطبيعة القانون.
1: قلت له في المكافحة راك قلت لي هكا وهكا، فهمتني؟ انا ناخذ حقي بيدي انكر وانا ديجا مسجله، فهمتني ولا؟
0: واضح.
1: وعملت معاينة تسجيل نتاعي عند العدل وتصور تاع ولدي عينه كيفاش، وان شاء الله اخويا القضاء ياخذ لي حقي.
0: ان شاء الله القضاء اكيد،
1: وزير التربيه زاد ان شاء الله ياخذ لي حقي.
0: اكيد القضاء نتاعنا نزيه والقضاء نتاعنا عادل والقضاء نتاعنا معناها يجي.
1: أنا عندي ثقه في القضاء، عندي ثقه في وزير العدل،
0: ثقتنا كبيره في القضاء.
1: ان شاء الله المندوب زاد يقوم بخدمته ويخدم خدمته ويشوف الحكايه شنو
0: هي. احنا زاد من جانبنا كان فما اي طرف يحب يتفضل يعطي حق الرد والا يجاوب على كلامك، مرحبا بيه في كل وقت، يتفضل ياخذ حق الرد. يعطيك الصحة سي أنيس الحمروني، مرحبا بك.
1: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم كي وصلتوا لي صوتي.
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك سي أنيس. احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعي.
2: اسمع اسمع وتابع راديو ميل في نابل على 100.0 ولا على السيت نتاعنا www.radiomailtunisie.com.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو ماد توا لحدش راديو ماد موجة تصبح ترجع لكم بعد شوية. موجة تصبح

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: 11:16 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا من جديد. تواجه وقايد فقرتنا الإخبارية. معهد صالح عزيز ينظم كل يوم سبت من شهر أكتوبر الجاري عيادات مجانية في الأمراض الجلدية لفائدة النساء الخاضعات للعلاج الكيميائي والإشعاعية لمساعدتهن على التعامل مع التأثيرات الجلدية المحتملة لهذه العلاجات، وذلك بمقر المعهد في باب سعدون بتونس. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال اجتماع مجلس الوزراء للحديث عن جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادية للسنة القادمة، يؤكد أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتى ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. هذا وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال للإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. هذا وشدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توضح أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس يصنف من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين، وهما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. وأشارت الوزارة في إجابتها عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي حول جرد وإحصاء أملاك الأجانب في تونس بشكل عام وفي ولاية سليانة بشكل خاص، أشارت الوزارة إلى أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس، والذي أرسى ملكيتها في الأفراد من ذوي الجنسية التونسية، وذلك وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وفي سياق متصل، أفادت وزارة أملاك الدولة بأن تطبيق هذا القانون أفضى إلى تسوية جزء هام من الأراضي الفلاحية التي كانت على ملك الأجانب وإدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، مؤكدة أنها بصدد استكمال نقلة ملكية بقية العقارات لفائدة الدولة. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 553 تدخلا، وذلك وفق الحصيلة اليومية التي ينشرها المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية في شبكة الفيسبوك. على الصعيد الدولي، انطلاق موجة احتجاجات جديدة للطلاب في فرنسا وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف هناك. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يؤكد أن بلاده بلغت مستوى الدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا النووية خلال أحياء اليوم الوطني للمواصفات القياسية. نهاية الموعد الإخباري.

0: موجة صباح.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء

0: صغير، وباش نعطيكم أكثر معلومات على المؤسسة هذه يحضر معنا في الأستوديو سي علاء الدين باشا، مسؤول جهوي في مؤسسة أدفانس تونس. صباح النور ومرحبا بك سي علاء.
1: صباح خير مدام صفاء، ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي راديو ميد.
0: مرحبا بك سي علاء، باش نبدأ وتوضح لنا أكثر للمستمعين شكون هي مؤسسة أدفانس تونس للتمويل الصغير، شنو وظيفتها وشنو طبيعة النشاط متاعها.
1: ألوغ أدفانس تونس هي مؤسسة تمويل صغير ومتوسط تمول جميع أصحاب المشاريع تجارية فلاحية صناعية وخدمات، متواجدة في تونس من 2015. طوى عنا 32 فرع متوزعين على كامل تراب الجمهورية، وإن شاء الله دي سي فانداني باش نقوموا بافتتاح زوز فروع أخرين باش يكونوا إن شاء الله في المرنقية وفي جربة. وفي هذا النطاق نحب نبث بشرة المستمعي أهالي ولاية نابل وخاصة مدينة منزل تميم منزل بوزلفة، وين باش يكون افتتاح الفرع الثالث في الولاية بعد افتتاح الفرع الأولاني في مدينة نابل مركز المدينة والفرع الثاني في منزل تميم، باش نفتحوا الفرع الثالث ان شاء الله في اول عام جديد في منزل بوزلفة. هذا هو أدفانس شنو تعمل ووين متواجدة.
0: شنو الخدمات اللي تقدمها أدفانس تونس لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة؟
1: بالنسبة للخدمات اللي تقدمها أدفانس تونس، تقدم قروض تبدأ من 2000 حتى 40,000 دينار بضمانات سهلة وبسيطة وبإجراءات سريعة. ينجم أي صاحب مشروع متواجد كيف ما نقوله قهوة كانكيولي عطرية يتوجه الفرع أدفانس ويقوم بطلب مبلغ قرض ولبيوله المطلب متاعه.
0: قلت التسهيلات بضمانات سهلة،
1: الضمانات سهلة وبسيطة، معناتها ضمانات متواجدين في كل عائلة تونسية. نتصور معناتها إلسوفي كونه يكون عندك عبد شهر مترسم كيلكو سوا يخدم في الليتاتيك ولا في البريفي، معناتها يخدم في الخاص وإلا في الحكومي ينجم يضمن فيك. والضمان الثاني هو كارت جريز نتاع كهرباء، هذا زوز ضمانات. متصور اللي زوز ضمانات متواجدين في أي عائلة تونسية.
0: توا نحكيو على قرض صابة سي علاء، شنو القرض هذية وباش ينتفع، شنو المنفع متاعو؟
1: بالضبط، احنا اليوم جينا في اطار بدايه الموسم الفلاحي. كيف ما تعرفوا احنا تو في بدايه الموسم الفلاحي، وكيف ما قدمت ملول اللي ادفانس في ضمن استراتيجية كامله اللي هي القرب من المناطق الداخليه وخاصه من المناطق الفلاحيه، كيف ما قلت باش نقوموا بافتتاح فرعنا في منزل بوزلفة. كي نقولوا منزل بوزلفة واحواز منزل بوزلفة ولايه نابل، نقولوا الجهه معروفه بانتاج القوارص وكذلك عده منتوجات فلاحيه أخرى. في هذا النطاق أدفانس تونس توفر قرض اسمه قرض صابة، هو موجه خصيصا للفلاحين، وين هذا القرض يقوم بمراعاة السبيسيفيسيتي الخصوصية متاع القرض متاع الانتاج الفلاحي والفلاح. قول قايل كيفاش؟ هو يراعي بالأساس التدفق المالي للفلاح. كلنا نعرفوا أن الموسم الفلاحي منقسم إلى قسمين، قسم تحضير الصابة وقسم جني المحصول. في تحضير الصابة الفلاح يقوم عنده الإنفاق والصرف،
0: مصاريف.
1: عنده مصاريف كبيرة وعنده الإنفاق. في هذه المدة أدفانس تقوم طريقة سداد القروض في أدفانس ناخذ أقساط بسيطة جوست لتواصل الحريف مع المؤسسة لا غير. بار كونتر وقت الصابة، وقت يكون فما المحصول، وقت نقوم باسترجاع الأقساط الكبيرة. وهذا الحقيقة اللي يخلي قرض صابة قرض ناجح، وفي مؤشراتنا الأخيرة في إعادة القروض الفلاحية تصل في بعض الأحيان حتى بنسبة 90% في بعض الفروع اللي هي تخدم براتيكمو كالكريدي أغريكول، يعني القروض الفلاحية.
0: واضح. شنو الشروط اللازمة للانتفاع بقرض صابة؟
1: الشروط سهلة وبسيطة، جوست انت لازمك تكون عندك، معناتها تكون فلاح، يا اما عندك ارض على ملكك والا ارض انت قاعد تقوم باستعمالها يعني كاريها، تجيب لنا شهادة من عند العمدة يثبت مع تشهادة في تعاطي النشاط الفلاحي، تثبت اللي انت قاعد تمارس في النشاط متاعك كفلاح، وتوفر الضمان ونخليه لهوني نفس الضمانات بالنسبة لبقية القروض اللي هو يا إما عبد شهر مترسم وإلا كارت جريز متى سيارة تجم تكون سيارتك أنت وإلا سيارة أحد أقربائك وإلا أي شخص آخر.

0: هذا هو ونقوم ويقوم مع استرجاع السيارة وقت لدوفة المدة متاع القرض.
1: واضح. توا سي علي كيفاش ينجموا أصحاب المشاريع يتصلوا بمؤسسة أدفانس تونس باش ياخذوا أكثر معلومات وإلا يقدموا مطلب باش يتحصلوا على قرض سابق؟
0: قبل ما نتوجه المستمعين باش يتصلوا بينا في فروعنا وإلا عبر الموزع ولا عبر مصلحة الحرفاء نحب نقول زادة عندي زوز حاجات جديدة نحب نبثها للمستمعين. الحاجة الأولانية نحب نقول اللي أدفانس قامت بمراجعة نسبة الفائدة للمرة الثالثة توا في بريود قصيرة وصلنا طيحنا في نسبة الفائدة حتى 7 نقاط وهذا الحقيقة لقى إقبال كبير من الحرفاء كلكو سواء الحرفاء المتواجدين وإلا الحرفاء جدد. والحاجة الثانية نحب نقول زادة اللي عندنا شهرين لانسينا قرض جديد اللي هو اسمه قرض سيارتي وموجه كذلك لأصحاب المشاريع الكل وكذلك للفلاحة معناتها الفلاح ماهوش مستثني من هذا القرض.
1: ما قصيتوش الفلاحين
0: من قرض سيارتي نجم يجينا وناخذوا له السيارة اللي تجم تعاونه في النشاط الفلاحي.
1: نجم الفلاح مثلا ينتفع يقدم مطلب في قرض سابق وأمام طون يقدم قرض زادة في مطلب سيارة.
0: ينجم يكون هو عنده الفلاح ماخذ قرض صابة وبار اكزامبل ضامن فيه عبد شهر ما عندوش هو وسيلة نقل يجي يقول نحب نقدم قرض سيارتي دونك يقدم قرض سيارة النحي والعبد شهر تولي قرض سيارتي هو الضمان في القرض دونك ما أقصيناش الفلاحة من قرض سيارتي جديد. في الأخير نحب نتوجه الجميع الحرفاء متاعنا ونقول لهم ينجموا يتصلوا بينا في ولاية نابل في الزوز فروع الموجودين في مركز المدينة في المحفر مقابل البلدية القديمة فرعنا معروف وفعنا فرع زادة في منزل تميم طريق قليبي على الكياس دونك ينجموا يتوجهوا للفروع هذوما وإلا يتصلوا بالرقم 36 410 510 مركز النداء أدفانس تونس وإلا كذلك يتصلوا بفرعنا في حمام لنف على خاطر فرع هذا يخدم على البارتي متاع الكابون اللي من فوق كيف ما نقولوا سليمان بن خليد منزل بوزلفة جرومباليا إلى حد افتتاح الفرع جديد إن شاء الله.
1: واضح. يعطيك الصحة سي علاء الدين باشا المسؤول الجهوي بمؤسسة أدفانس تونس مشكور جدا على حضورك معنا. احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.
0: شكرا.
2: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
3: موجة تصبح ترجع لكم بعد شوية. موجة تصبح

ولهنا نكون وصلنا مستمعينا نهاية حصتنا لليوم. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم ونكون نجحنا في تقديم الإفادة والمعلومة الصحيحة. صفيق سيلا تقول لكم موعدنا معكم يتجدد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو ميت في لمات.

كيلر على راديو ميد. توا نص نهار راديو ميد. Good music.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو مات توا مالي ساعة مالي ساعة راديو مات راديو مات.

صلتينا. صلتينا أصالة الطرب.

0: تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. إلى على راديو ميد توا من ساعتين راديو ميد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو ميد. تلعب مباراة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاثة دفعات أيام 17-18 و29 أكتوبر انطلاقا من ساعتين ونص. الدفعة الأولى تتلعب نهار السبت ونستضيف أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي ببنجردين بملعب بوعلية الحوار بحمام سوسة، وتتواصل مباراة الجولة يوم الأحد 18 أكتوبر بإجراء أربع مواجهات. مستقبل مرسى يواجه النجم الرياضي بالمتلاوي، نادي حمام الأنف يواجه الشبيبة الرياضية بالعمرانة، الأولمبي البيجي يواجه النجم الرياضي الساحلي، والاتحاد الرياضي المنسيري يتقابل مع التقدم الرياضي بسقية الدير. وتستكمل مباراة الجولة السادسة نهار الخميس 29 أكتوبر بإجراء ثلاثة مواجهات، النادي الأفريقي يواجه السيابي، ملعب التونسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يتقابل مع الترجي الرياضي التونسي. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن موعد مباراة الملعب التونسي والنادي الأفريقي، تم تأجيلها في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية، وتقام المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة نهار الخميس 5 نوفمبر بداية من ساعتين ونص بملعب الهادي نايفر بباردو. أعلنت الهيئة النجم الرياضي بالمتلوي بعد اجتماع البارح عن تعليق كافة أنشطة أصناف النادي، وتم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف المالية الخانقة التي يمر بها الفريق منذ أشهر طويلة بسبب غياب الدعم المادي. وأكدت الهيئة المديرة عن أن عجز النادي عن الإفاء بتعهداته المالية وتغطية مصاريف التسيير اليومية والتنقلات وغياب أي موارد قارة أو دعم عاجل لإنقاذ الموقف. ذكروا أنه لم يتم صرف منحة النادي من شركة فوسفات منذ نوفمبر 2025 ما عمق أزمة الفريق. الكرة في أوروبا البارح كان الموعد مع مباراة مهمة، مباراة كبيرة، مباراة فيها عدد كبير من الأهداف. البارحة لانس خسر قدام سبورتينغ لشبونة 2-0، أرسنال انتصرت على ليل 3-0، أتلتيكو مدريد يعمق جراح مانشستر يونايتد وانتصر عليه 2-0. في مباراة كبيرة البارح بين غلطة سراي التركي وبرشلونة، غلطة سراي في وقت من الأوقات في المباراة كان متقدم 2-0، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى الفار، وبرشلونة تنتفض وتقلب المباراة وتنتصر 4-0. إنتر يخسر قدام كلوب بروج البرزيكي 4-3. لايبزيك تنتصر على البي اس في 1-0. المفاجأة فايكينج البارح يتعادل مع بايرن ميونخ بعد ما كان متقدم معه 3-3. وفيا ريال تنتصر على نابولي 3-0. تسعة مقابلات في برنامج الليلة، البداية 6:15 فينورد واجه كومي، لاسكي واجه ليفربول، وثمانية مجموعة من القمم الكروية، روما تواجه ريال مدريد، أستون فيلا تواجه فينرباتشا، ريال بيتيس يتقابل مع بورتو، بودغليمت يواجه دورتموند، القمة قمة القمم مانشستر سيتي يواجه البي اس جي، شختار يواجه أيكا، وبراتيسلافا يواجه شتوتغارت. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء. انتم تسمعوا في راديو

الماج وساعتين أربع دقائق على راديو ماد. السلام عليكم الناس الكل لما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة الماج ساعتين من الأخبار الأكتواليتي المعلومة أول بأول تلقاوها تباعا معنا. حيكم الناس الكل لما كنتوا تسمعوا فينا على ترابلسي معكم وقدام الميكرو ترافقني أحلام في الإخراج توت ليكيب. قولكم مرحبا بكم هذه الماج على راديو ماد. نبدأ بالموسيقى ورجعين.

0: الماج.
1: واصلين معكم في الماج كالعادة الأخبار الأكتواليتي في نيوز اليوم.
0: نيوز اليوم.
1: الحماية المدنية 553 تدخل خلال آخر 24 ساعة، وإن قامت وحدة الحماية المدنية من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى اليوم 453 تدخل، وذلك وفق الحصيلة اليومية ينشرها المتحدث باسم الحماية المدنية لصفحته الرسمية شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتدخلت لوحدات في 355 عملية إسعاف غير حوادث المرور، 145 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، 45 عملية إطفاء حريق، إضافة إلى 8 تدخلات في مجالات متنوعة. ونعلن زاد المتحدث باسم الحماية المدنية للوحدات نفذت يوم أمس الثلاثاء بمنطقة القصاب معتمدية قعفور من ولاية سليانة عملية بيضاء تطبيقية مشتركة تحاكي تدخل الفيضان أحد الأودية نتيجة هطول الأمطار تجاوز 100 مليمتر، وتمثلت فرضية تمرين في غمر المياه لنحو 40 مسكن، بما استوجب تفعيل خطة تدخل مشتركة للتعامل مع الوضعية والحد من المخاطر المحتملة على الأرواح والممتلكات.
0: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
1: أهلا وسهلا معكم في الماج، مرحبا بكم الناس الكل، الموسيقى ورجعين.

0: مواصلين معكم، تحية لكم المع قال راديو ماد. طبعا مواصلين بالأخبار الأكتواليتي كالعادة، أول بأول معكم في الماج في هات الصحيح.
1: هات الصحيح، هات الصحيح.
0: عمادة الأطباء تدين حملات التشهير والهرسلة ضد الأطباء وتلوح بالقضاء أيضا. ينادان المجلس الوطني لعمادة الأطباء بشدة كل أشكال التشهير والتحريض والاعتداء على كرامة الأطباء وسمعتهم المهنية، وذلك على أثر حملات تشهير وهرسلة استهدفت أحد الطبيبات الاستشفائية الجامعية، كذلك عدد من أطباء الشبان عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد المجلس في بيان أنه قرار الطبي مسؤولية مهنية مستقلة يتخذها الطبيب وفق المعطيات العلمية والقواعد الأخلاقية وضوابط المهنية، وشدد على أنه يتم بالتنسيق مع الطبيبة المعنية الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها. ودعات عمادة الأطباء كافة الأطباء إلى التبليغ عن كل أشكال العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر منصة الإبلاغ عن العنف وضعتها العمادة لذمتهم لتوثيق هذه الظاهرة والتصدي لها.
1: هات الصحيح، هات الصحيح.
0: يلا سينو مواصلين معكم في الماك، تحية ليكم. الموسيقى ورجعين.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: على راديو ماد ذوق مادي ثلاثة، راديو ماد.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو ميد.

0: الماج.
1: ونسيني معكم في الماج، مرحبا بكم على الناس الكل. غدا انطلاق العمل بوحدة الاستعجال بتكلس على مدار 24 ساعة يوميا، هذا أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بنابة عن انطلاق تأمين العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلس على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك بداية من يوم غد الخميس 15 أكتوبر. تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وضمان استمراريتها وتيسير أيضا نفاذ المواطنين إليها في مختلف الأوقات. ويهدف هذا الإنجاز إلى تخفيف عناء التنقل لمتسكني معتمدي تكلسة والمناطق المجاورة، تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. كان وزير الصحة مصطفى الفرجاني أشرف يوم 15 مايو 2026 على تدشين قسم الاستعجال بمركز الوسيط للصحة بتكلسة لمزيد تعزيز خدمات الاستعجال لفائدة أهالي المنطقة. تزامن هذا المشروع مع إقرار خطة رقمنة الخط الصحي الأول بالمنطقة لتشمل كامل مسار المريض بدءا من عملية التسجيل الآلي مرورا بالملف الطبي الرقمي الموحد وصولا إلى استغلال آليات المواعيد عن بعد. دونك غدوة 15 أكتوبر انطلاق العمل بوحدة الاستعجال كل ساسي نوع موصينا معاكم احنا في الماج، مرحبا بيكم. بقيت فقراتنا شوية اخر، الموسيقى ورجعينا.

www.radiomettunisie.com. Radiomet. Il mouge les zahiks.

0: الماج
1: كالعادة نعطيكم ديما النشرات المحينة للمعهد الوطني الرصد الجوي. سحب عابرة تقريبا بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية. حرارة في استقرار. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية والريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا. قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ديما طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو مواصلين معاكم في الماك. تحية ليكم. الموسيقى وراجعين.

0: الماج.
1: شكرا لكم اللي تابعتونا في الماج. شكرا لحليم كانت معايا في الاخراج، علي ترابلسي مقدم الميكرو. قلكم في الامان، نسكل باي باي.

0: tunisie.com. Radio Med, الموجة اللي تزهيك.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
0: على راديو ماد ذوى نربع راديو ماد اسمع اسمع اسمع وتابع راديو ماد في الحمامات على 100.0 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com. الموسيقى على راديو ماد، الموسيقى على راديو ماد، احسن ما تسمع.

0: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
0: قداش نتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: راديو ميد الموجة اللي تزهيك.

تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو ميد توا الخمسة راديو ميد

0: مساء الخير، اهلا وسهلا. 14 اكتوبر 5 دقيقه على راديو مات، حصه جديده من ميتون من توا حتى للستمتراشيه. تحيه لكافه المستمعين والمستمعات وين ما كانوا موجودين، في نابل والحمامات على 100.0، في تونس الكبرى على 104.1، وفي الساحل على 97.2. كيف تحيه للمشاهدين والمشاهدات على في ستريمينغ في لي باج فيسبوك سبور باي راديو مات وعلى راديو مات تونسي لايف. حصه اليوم باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي، باش نحكيو زادة على قانون الهياكل الرياضية وقانون وتغيير القوانين الرياضية، وشنو ينجم سيرتو شنو ينجم يبدل في حياة الملاعبي، في حياة الجمهور الرياضي، في حياة الجمعيات والفرق، وشنو الأثر اللي نجم يكون سير تيران. هذا وأكثر من توا حتى الاستمتراشية. حبيب وأحلام في إخراج هذه الحصة، معكم الفضل العريبي من قدام الميكرو، وكالعادة تشكيلة كاملة ومتكاملة. نبدأ بالكابيتان والقيدوم بشير بن عمر، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فضل، تحية ليك، تحية للفريق الفني والتقني، تحية للسادة المتابعين المشاهدين والمستمعين، ونرحب فك لك الكرة، نرحب عودة ميمونة للاعب الدولي لكرة القدم صديقي وخويا سي كريم الطالبي، مرحبا بك.
2: لاعب دولي
1: لكرة يد، كرة قدم، كرة قدم.
3: بارك الله فيك سي الفاضل سي بشير، شكرا جزيلا، وان شاء الله ديما ملمومين في البرنامج الممتاز الرائع هذا.
0: المرة الجاية بدل التكتيك ما عادش ما عادش نرحب بالقيدوم، نولي نبدا بيك كريم، وبعد نعدي الباساج وما نعرف حتى كان نبدا بكريم. توا كريم يرحب بشير بن عمر، وهذيك هي
3: قاعد ترينا، رحبوا ببعض،
1: قاعد ترينا باش نفك البلاصه المقدم.
0: مسيرش خويا، مرحبا وتفضل وانت اهل لها. احلى دينا، احلى دينا بضحكه، ولكن للاسف عندنا اخبار ما يضحكش برشا. عندنا اخبار باسمي وباسم اداره راديو مات وكافه المواطنين في نابل والاسره الرياضيه، نعزيو عائله السيد المنصب بن عمر شهيرة الشيف، وعلامه من علامات كره اليد التونسيه وفي نابل خاصه، الله يرحمه. الحقيقه ما نعرفوش، ما عنديش ما ولا عمري قابلته، ولكن نصور كريم انت وياها تعرفوا مليح وعش.
3: اكيد اكيد سي المنصف الله يرحمه، اللي يقول نابل ويقول وطن قبلي ويقول كرة يد ما ينجمش ما يذكرش المرحوم اللي توفى اليوم في القايلة. سي المنصف كان لاعب دولي كبير وقت في الستينات، وفي أمجاد الملعب النابلي كان هو من قادة بتاع الكتيبة هذيك، وكان مدرب أكثر من ممتاز ورائع، من أول مدربين عنا اللي مشاو وضعوا حجر الأساس. نقولوا احنا في الرياضة في الخليج، خدم برشا في البحرين، خدم برشا، معناته إذا كان دول الخليج كانت عندهم شوية كرة يد، اليوم راهو سي جراس سي المنصف والعباد هذوك اللي مشاو في الوقت هذاك. سي المنصف أكيد كانت عنده مسيرة كبيرة ياسر ياسر ياسر، وخصوصا في الملعب النابلي، وكانت عنده نتائج كبيرة، ومش هكا، مش المدرب بركة، كان الأب لأجيال وأجيال، أكثر إنسان في الرياضة محبوب جدا جدا، وذاك هو ذاك ربي مع تربي شحاب، الله يرحمه. ونعزيه الرياضيين في تونس الكل، وخصوصا لعائلة كرة اليد وعائلة بن عمر، والله يرحمه.
0: رحم الله الشيف.
1: أنا والله معناتها باللي مش نحكيو عليه، مناش مش نوفيو له حقه. أنا دخلت قبل ما أدخل الفوتبول، دخلت الهاندبول عام 71، وسي المنصف وقتها حاب نقول لك باش تعرف قيمة الممرن وقيمة السيد هذا. الناس كانت تجي تتفرج في الانترنور مش في الملاعبين، تلمو كي تشوفوا فتوش شنو يعمل وشي كيفاش يتحرك وكيفاش يتكلم. حتى كبرت انا توا وليت نقابله براتيكمون وين نهبط القهوه مروان في البحر بحلا ستاد الحي بالمناسبه، نلقى سي المنصف غادي سي منصف الفدكة، سي منصف النكت، سي منصف ما تقلقش تقعد بحذاه. بصراحة غاضني، وهذيك حال الدنيا. نعزي عائلته الصغيرة، نعزي عائلة كل كرة اليد في نابل الكل، ونعزي النوابلية، ونقول الله يرحمك يا سي منصف وما تتنساش، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذيك فنيت الناس كل، الله يرحمه.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يرحمه. ومرة أخرى نبدأ حصتنا ونتوكلوا على ربي. البداية بشكون بالنجم الرياضي الساحلي اللي طوال في الويكاند اللي فاتت خسرت مع نادي حمام الأنف هدف مقابل صفر. النجم الرياضي الساحلي حاليا في مرتبة نجم نقوله لا تليق بمكانة النجم الرياضي الساحلي، لا تليق بعراقة وجمهور النجم الرياضي الساحلي، ولا تليق زادة بتطلعات جماهير النجم الرياضي الساحلي. لأنه حكينا عن النجم الرياضي الساحلي منذ بداية الموسم وقلنا أوكي فما مشروع، نعرف أن النجم الرياضي الساحلي ما عندوش ثراء في الرصيد البشري، نعرف الناس كل المشاكل اللي تعدى بها النجم الرياضي الساحلي، وكيفاش السيد كريم العكروت ترأس الفريق. ولكن نجم نقوله هذا ما هوش مبرر النجم الرياضي الساحلي يكون يقدم المستوى اللي والكرة القدم الهزيلة خليني نقول اللي قاعد يقدم فيها في الجولات الأخيرة. برغم اللي قلنا من الأول، منذكرك بشير ناس تتفكر ولا، في الجولة الأولى مع الترجي الرياضي التونسي برغم من الهزيمة قلنا برافو النجم الرياضي الساحلي، صحيح خسر ولكن كور. لكن مباراة المرسى، مباراة حمام الأنف، شفنا النجم الرياضي الساحلي لا يحقق نتائج ولا ينتصر. كيفاش تشوف من الناحية الفنية وضعية النجم الرياضي الساحلي؟
1: خلينا نحكيو على الناحية الفنية. كما قلت انت، انا تفرجت مليح في الماتش برمير ميتو، معناتها فرصة واحدة جات لحمام الأنف دقيقة 10، وحتى الهدف راهو غلطة معناتها نتاع تمركز ماركاج انديفيديوال في اللي بالاريتي ما فماش، رغم اللي طوال عنده ملعبيه طوال، مي كانوا غايبين معناتها ذهنيا مش موجودين. حتى الهدف كي سجلوا شهاب بن فرج ما كانش شكل جاي يجري من برا وطلع وضرب الكره مايل، صحيح حط راسه بالباهي باش يحطها في اللونجل، مي كان ينجموا يتفاداو، يعني ثم سذاجه في الدفاع وطونا رجع له. بالنسبه للماتش من الاول معناتها أبار الفرصة هذيك اللي توالا دوميني، معناتها تو برشا ناس يقول لك اللي توالا ماهيش تلعب، لا لا جابت أربعة ولا خمسة فرص، منهم زوز فرص معناتها تسديدة من برا من 18 متر تضرب على الترونسفرسال، ترجع تجي للريان علينا مرة أخرى يضربها هو في 18 متر تضرب على البار، يعني كان دخلت الكرة هذيك الماتش كله يتبدل الحقيقة. معناتها فما كرة صحيح الملاعبية اللي موجودين وخاصة اللي جبناهم معناتها من افريقيا السوداء 10 ولا قدا، الحقيقه ما اوكين فالور اجوتي
0: من افريقيا جنوب الصحراء خير.
1: شنو اللي قلت انا سبيتهم انا فهمني انت، انا وليد رامز نمشي معك لابعد، انا شاكك جابوهم من العامره.
0: وي العامره
1: هذاك اللي فين عاملين المخيم نتاعهم. نحب نعرف انا الساعه السؤال كمل لك الناحيه الفنيه معناتها اللي طوال فما كرة تدور على اليمين على اليسار، حاولت في البريمير ميتو عملوا كل شيء. معناتها يبقى عندك في الرولونس في الديفونس نتاع ليطوال من تالي من لعبيه يعرفوا يفكوا الكرة لدوز اكسيو، مي ما عندهم زيرو للرولونس، معناتها يقتل لك الكرة. وهذا قلت من مرة الأخرى داير ضد الترجي الهدف من شو اسمه هذا فيليب، كيف أحب يركحها فكهله خرج راس مركهله. عن المشكل الموجود في ليطوال هو لاكس سنترال، نقص هذا بون سنتينيل مع ما مش موجود كيف شو اسمه
0: هو. باش نكون واقعيين سمحني قصيت عليك سي بشير، مش ناقص بون سنتينيل، كي تحكي تشوف النقائص براتيكمون ليطوال ناقص 10 جول اخرين.
1: لا لا لا لا ما نجنوش على لا لا، فما أساطير، فما 7 أو 8 ملاعبين نسميهم لك، معناتها بن ضياف، كشريدة، ريان، عبيد، غومة، صبري بن حسن، فما 3 أخرين، يعني عندك 8 9 ملاعبين ما تنجموا يرجعوا للنيفو نتاعهم يرجعوا لا مش صحيح.
0: هي هذا هذا في صورة ما تسميني مثلا خليني نتناقش معك كيما كيما وجدك شريده حتى حد يشك حد في قيمة وجدك شريده، لكن وجدك شريده الحالي ليس وجدك شريده اللي نعرفوه.
1: اسمعني الملاعبية كل تمر بنفس هذاك هو النيفو نتاعنا في تونس وليماج دو ليكيب ناسيونال تفهم كل شيء.
0: شوف
1: ايش عندك في ليكيب ناسيونال
0: راهي من 15 نقطة ليتوال حصلت أربع نقاط
1: حتى وتعاملوا صار هكاك مع محمد مكاشر وجاع ربح حتى 12 ولا 11 ماتش.
0: اي لكن اليوم معناها في المركز 12 بعد خمسة جولات.
1: اي عاش بيه.
0: باهي هو سؤالي ليك، هل تجديد الثقة في براكوني مدرب النجم الذي الساحلي هو الحل الانسب والافضل للفريق في الوقت الحالي؟
1: احسن ما عملوا شكون باش تبدل انت؟ بالله خليني نفسر. انا تو راني مش ضد الجمهور يتغشى سي نورمال، انا نخمم بعقليه مسير لانه الجمهور يجيك غادي يحب يربح. اما انا من بعيد نغزر نقول لك ساعه انت للجمهور ولا للخيان المتعصبين شويه وشفت اكتر نحكي عليه ما عجبنيش بالكل. قبل الجمعة ليتوال ما عندهاش حق لونجاجمون باش تبدا الشامبيونا، كي نسينا هذا نلوجوا في مليار وندوروا من بلاصه لبلاصه باش نلموا مليار باش نعملوا لونجاجمون. اي تنتي باش تعمل لونجاجمون ما عندكش حق، خلي مش تجري سبعه ولا ثمانيه ملاعبيه دو كاليبر. اللهم انا داير نحب سؤال، نحب نعرف الساعه الملاعبيه هذوما شكون جابهم وكيفاش تم جيبانهم من 10 هذوما ملاعبيه؟ اسكي جاونا كيكا بلاش؟ اسكي باربع سوردي؟ اذا كان جاوا باربع سوردي ما تنجمش تطلب اكثر من النيفو هذاك. ما تنجمش. براكوني احسن حاجه عملوها اللي خلوه براكوني. شو براكوني مش جاب تسجل هو في المرمى؟ مش هو مش يسجل، فما كوره فما فكر فما كوره تدور على اليمين وعلى اليسار سي نورمال. هذاك النيفو اللي عندك، عندك دي جوار ليميتي العشره اللي جبناهم براتيكمون كلهم ما فماش ذو هذا شو اسمه سونغور شو ما فهمتش يلعب في الوسط على اليمين كل كره يحطها في الطوش كل كره يعطيها للادفيرسير. معناتها ما عندكش باش ما نقعدش انا نجن عليهم الملاعبيه هذوما. هذاك تلك حدود الله، هذاك اش عندك؟
0: باهي خلينا نعمل ريكاب. حسب رايك بالطبيعه ورايك يلزمك وتتحمل وتتحمل فيه المسؤوليه زاد.
1: طبعا
0: باهي ليتوال باش على الاقل تحفظ ماء الوجه باش ترجع للسكة صحيح. ما قلناش ليتوال باش ترجع تنافس على الألقاب وإلا باش تقدم كرة وتيكي تاكا، لا تلك حدود الله وهذا بين القاسي والدين. ولكن فما أمينيمو مع عودة زياد جزيري، مع أنت قلت بقاء براكوني على كمدرب للنجم الرياضي الساحلي، شنو ما زاد ما نجموش نلوموا على الجوارات هوني زاد اللوم. لو انت تحب تلوم على الاداره فاهمك
1: لا ما لومتش على الاداره.
0: انت قلت اللي جابهم هذا شكونه؟
1: لا الاداره ما تجيبش لهم عليها مش نعطيها حقها الاداره. لا انا هنا زاد نحب نعرف خاطر انت مثلا العشره هذوما اللي هما ما عندهمش فالور اجوتي ما تجيب فيه. كان جبتهم بالفلوس خسرت فلوس، كان جاونا بلاش مرحبا تو نقعدوا نوسعوا بالنا معاهم.
0: انت حسب رايك هل النجم الرياضي الساحلي في فائض من العشر ملاعبيه هذوما اللي انت ما همش عاجبينك؟ تشوف الرصيد البشري.
1: جو بريفير مادامني ما نلعب على حد شيء، مش توصلني ما نلعب على حد شيء، نطلع اولادي خشبيه اللي توال فيها.
0: خويا اليوم راهو باش تجيب جوار ملاعب لازمك تحط الباكو.
1: ماني قلت لك عاد مشكلة فلوس
0: لازمك تحط الباكو راهو، ومش تحط الباكو بمليار و500 مليون و700 مليون زمان بو عنبه كما يقولوا هذا. تو خويا من مليون دولار ولا من مليون يورو وانت ماشي. تو اليوم معناها نحكيو على القيمه التسويقيه ولا قيمه الملاعبيه سيرتو الاجانب، راهو مليون دولار و2 مليون دولار جيب لك ملاعب يشتر الباس.
1: متفق معك، كنا قبل ما احنا جبنا كايتا وجبنا جبنا ملاعبين العمر ما جابهم حتى واحد، مش هذا الموضوع. احنا متفقين الناحيه الماليه ما فماش فلوس. ما اخي انت حملنف شنو عندها؟ شو عندها حملنف؟ هاي ربحتك حملنف. المتلوي شو عندها؟
0: اول انتصار
1: سامحني المتلوي
0: اول انتصار في الموسم.
1: تي نحكي لك المتلوي شو عندها منين جايب؟
0: لا المتلوي ماشي نحو الافلاس.
1: تي نحكي لك المتلوي ما جاش وعدلت لنا وعدلت شوي عدلت وتنحى البوتو يعني مش هذاك الموضوع. ثم الساعة أولا ركي تجيبها 10 ملاعبين ونعطيك العقلية الجديدة تو في الملاعبين اللي تجيبها من برا الأفارقة الكل راه موش جايك ما عندوش انتماء للجمعية يودي تحط 10 ملاعبين ما عندكش انتماء في التيران الملاعب للجمعية.
0: شوف
1: أنا ضد
0: سي بشير أنا ضد الانتماء ولد الجمعية في عصر الاحترام.
1: لا ده رأيك.
0: شو عاوز نعطيك من مثال فقط معتصم الزدام اللي تربى في سوسة ولعب في سوسة كي لقى الباكو في الترجي ولقى الباكو في النادي الافريقي مش يخدم على روحه
1: واحد
0: وعنده 1000 حق
1: ايه؟
0: عليه الامثله كثيره.
1: ما هي مش غادي كان نجاوبك على النقطه هذه ريت من تفقد الانتمام معش عندك كيب ناسيونال.
0: لا احنا مانيش
1: لا كانوا من 2004 وانت جاي معش عندك كيب ناسيونال انت ماش عندك كريم حقي وماش عندك بدر وماش عندك وماش عندك وماش عندك اخي الترجي انت عجبتك تويكه باللاك السنترال اللي عنده عندك الجعايدي ملي تخلقت الاسبيرانس.
0: الترجي حاليا في الوقت الحالي شان ما يخصنيش
1: ما فهمتنيش فهمني نحكي على الفوتبول راني مش نحكي على الجمعيه
0: وانا نحب نحكي على النجم الساحلي.
1: النجم الساحلي يا اخوي الغالي ما ثماش انا ضد 10 ملاعبين من برا ويزم يتبدل القانون اخويا ثلاثه تجيب من برا خلي ولادك يطلعوا اذا كان فرد نيفو اذا كان انا نجيبك من برا وما عندكش انت نيفو خير مني اللاعب اللي عندي انا فك لي بلاصتي انا
0: حسب المعلومات اللي عندي انه من القرارات واولى قرارات زي الجزيري انه برشا ملاعبيه كانوا يتدربوا مع فريق الاكابر هبطهم سي بون وقلل في عدد الملاعبيه اللي موجودين مع السينيور لا لي شيء لانه مستوى الشبان اللي تحكي عليهم انت سي بشير ضعيف وضعيف برشا
1: يا خويا خلينا كي حملهم في سالش خلينا نتلاصاو ال 10 سنه يا خويا كونك خرج ولادك تصرف في فلوسك على الناس علاش شو ما تشبع شو نعطيك حاجه انت تقول لي ديما ماشي في بالك انا راسيست وما نحبش ريت كي تمشي لاوروبا انت
0: لا لحظه لا موجهتك حتى تهمة
1: لا ريت كي تمشي لاوروبا اوروبا انا فرنساوي وانت تونسي وطالبين خدمه اوكي في نفس المستوى يخدموني انا قبلك انا كي تجيب لي ملاعبي من برا نفس المستوى مع ملاعبي تاع تونسي اللاعب ولدي انا ونتلاعب ولدي ونقريه ونوكله ونشربه شو نوكل ولاد الناس انا شو يهمني فيهم انا الناس هذوك ما تحب تحكي هيك خلي الانتماء يا اخويا ما تطلع الصدقه اللي ما تشبع مال الدار انا الناس هذوما 10 كي تلمهم الكل ما تخرجش منهم ملاعبي ولا ملاعبي ونص دونك هذه حكايه فارغه احنا ما عندناش فلوس ما ثماش فلوس نمشيو على كيما الجمعيات الموجودين في وسط التابلو في عقلنا حتى لنجي الفلوس ونعطيك فكره انا بعد على الفلوس اما انا جو سوي بور على براكوني شكون باش تجيب لهم انت جيب لهم زاقلو انت ما تنجم تعمل حتى شيء هذاك هو النيفو نتاعها صحيح فما روح ناقصه دوزيام ميترون ما ريتهاش بريمير ميترون الملاعبيه مانيش باش نقعد نلوم عليهم برشا عطاو لي نجموا الكره ما حبتش زاده نزيد نمشي معك بليد ونعرج نعرج لا ثم نقطي مش نحكي فيهم مش نعرج
0: في دقيقتين برضه
1: اي ليه لا ما عمري عندي عمري ما حكيت على الاطوار حتى الناس قالت تلوم علي الناس الكل صراحه نحكي لك
0: نوعدك نهار الجمعه
1: نعطيك حاجه بس اليوم مش الناحيه اشترى الكلام مش خلي كلمه واحده انا عمري ما تكلمت على الاربيتراج سمعت حروش سمعت عادل زهمول اللي هو حملنف
0: لا مانيش باش نخليك تحكي
1: سامحني سامحني هما اقروا لا ما تكونش ديكتاتوري
0: لا لا
1: هما اقروا لا في العالم لازم نتكلم
0: انت لسه من اهل الاختصاص
1: سامحني لا مش نعطي راي عندي حق نعطي راي لا تمرست عمري 65 سنه وحتى ما لعبتش في اونيفو وسيرت في برشا جمعيات وتعلمت اما ما نسبش الناس انا ونقول الحق رغم اني عندي احتراز على شو اسمه عادل زهمول ساعات لكن قال الحق وقال بيلنتي حروش قال كيف انسان نعرف ومن ضبطه كذا خويا سي يوسف السراري ملي زفرت للتوال قداش عمرها ما ربحت معك للتوال وباقي شاد صحيح انت ضد يا سي يوسف السراري عف عاد يزي يقفك هو ما عادش تفرجوا فيه التلفزه الوطنيه وخلي التلفزه الوطنيه تعاقب جوله الاتوال وما عادش باش يعطيوا انترفيو هاني نتكلم انا كواحد من المحبين بصراحه كثر
0: خطاب فيه شويه تعصب
1: لا تعصب على السيد هذاك بالذات سي يوسف السراري منبتين وغادي بالسيفن عليك راك تخلص انت من من من من نحنا من التوانسه راك انت تخدم في مؤسسه عموميه ما قلنا لكش دافع على الاتوال نعطيك ضربه جزاء واضحه دوز اربيتر
0: إيه مش انا قلت لكن هذا راي وراي مخالف
1: لا مش راي هذا انت جاي تعمل في مفوله انت جاي هنا تزيف الحقائق ما قلتلوش راي وعنده حق يقعد في قهوه يحكيه اما في التلفزه الوطنيه عموميه وكان جاي في التلفزه خاصه ما يهمنيش فيه.
0: تحيه لزملائنا في الاحد الرياضي
1: لا الخويا بوزقر ونحييه والكابتن والكل نحييهم. وتحيه السيد هذاك.
0: وتحيه زاده لكل الناس اللي تخدم في المافيولا، والمافيولا راهي عمرها لا كانت علم صحيح، وحتى سي بشير ولو تشنى جا.
1: لا لا ما تشنتش خويا، ناخذ في حقي انا السيد هذاك مش مريقل مع ليطوال. سامحني يا مش ما نحكي انا لا مسيت ولا كلبت ولا حد شيء. قلت له اناف يزي ستوب
0: اناف
1: كلمه اخرى الاخرانيه برب. نحب نتوجه للجمهور اللي نعرف محروق وقعدت نتفرج في اكسيون في حاجه في هكا في ايماج. الحقيقه مستني برشا، شفت النطق الرسمي نتاع النجم الساحلي سيد فيفحه معناتها واقف وعباد تسب فيه وهو معناتها يشكر فيهم هكا. نقول لهم راهو عيب يا اخي، مش يهبطوا يلعبوا، هما عملوا اللي عليهم، ناس مسلمه في ديارهم، مسلمه في صغارها، تعطي في فلوسها، راهو عيب، راك تسب مسؤولك عيب، عايش ولدي، ما تسبش، عبر عن الغضب نتاعك، اعمل بريسيون على الملاعبين نمشي معك، اما تسب ناس وقت الناس كل هربت، اللي زعما هما يحكموا في البلاد، هربوا فرانك لا دورو لا، لقيتوا سيد فيفحه والناس هذوكم الكل، لاني نتقرب لهم ولا نجبن لهم في صورتهم، هذه حاجه فهمت، من ناحية الماليه بربي
0: مقترح بربي ربي. وخذ بخاطري المره هذه اللي خاطر شوف الوقت 22 دقيقه وش يدخل معنا
1: كلمه واحده كلمه
0: يدخل معنا رئيس جامعه الجول خمس دقائق باش نخليه الوقت للسيكاري زاد
1: دقيقه. خاطر انا نحب نعطي فكره وحكيت عليها جيت ثلاث اربع مرات. بما ان اللي طول ما عندهاش فلوس والناس السواديزون الكبارات هربوا ها داكورد يقعد ساعات يتشور 200 مليون قال شنو عطاه 200 مليون هما عملوا منهم مئات المليارات. انا نعاود نقترح مره اخرى يا سي العكروت لا سول شوز الحل الوحيد وان شاء الله يجي قانون الهياكل الرياضيه خلي من توا نتعلموا نعملوا مجلس اداره عندنا ما يقارب 42 معتمديه في الساحل يا خويا 20 معتمديه مش تلقى فيهم 20 رجل اعمال، توا ما فماش رجل اعمال مش يعطيك 50 مليار، اما ينجم يعطيك 2 مليار، 20 في 2 مليار 40 مليار، شاركوهم ودخلوهم في الهيئه، ما هو ثم جلسه عامه، انا نطلب منك سي عكروت انت فيديراتور بون كومينيكاتور انت والهيئه الكل، اتصل بالناس هذوما اللي يحبوا ليطوال، هذا في الساحل اللي هو زوز ملايين، تلقى ال 40 مليار تلقاهم، اما خويا البيرو ما عادش يقعد مقتصر على جماعه موجودين في زوزه كاهو، حل اللعب مع المناطق الكل، وتو تشوف توصل ولا ان شاء الله المره الجايه تعطيني الوقت باش نفسرها بالباهي فهمت؟
0: باهي
1: سامحني على التجنس يا خويا.
0: لا لا ما سمعت
1: حقيقه تشنجت بالسراير يعني.
0: لا وتعصبت زاد يا
1: سيدي. لا ما والله لا والله لا عمري ما والله لا اول مره نتكلم على ليطوال.
0: باهي خلينا نمشي نخرجوا الفصل صغير وراجعين نحكيوا زاده ماذا بينا نشجعوا بلادنا وكي بلادنا في الظروف الصعيبه هذه تنظم لاول مره البطوله الافريقيه للجولف وماشي بعيد علينا في الحمامات وكيما نظموا الجولف ان شاء الله نظموا الهون وان شاء الله نظموا الفوت وان شاء الله ترجع تونس المناره اللي تشعل في القاره الافريقيه. فاصل وراجعين مع رئيس الجامعه التونسيه للجولف السيد محمد عزيز الفاتني.

0: mettons. Et mettons.
1: بداية من غدوة الجمعة 15 أكتوبر وإلى يوم الأحد 17 أكتوبر.
2: غدوة الخميس سمح.
1: اليوم أربعة غدوة الخميس. بداية من غدوة الخميس 15 أكتوبر وإلى غاية يوم السبت 17 أكتوبر تونس تنظم لأول مرة بطولة الجولف للرجال تحديدا في مدينة الحمامات مش بعيد علينا سي بشير. لأكثر تفاصيل وبس من بين التفاصيل أنه فما 17 دولة جاية تشارك في البطولة الأفريقية هذه. لأكثر تفاصيل معنا رئيس الجامعة التونسية لرياضة الجولف السيد محمد عزيز الفاتني. مرحبا بك وأهلا وسهلا بك على أمواج راديو مات سي محمد عزيز.
3: أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعات ومستمعي
1: راديو مات كابا فام. تحية لزملائنا في كابا فام وتحية لكل الإذاعات. ما عندناش حتى مشكلة، بالعكس صعب. سعيد جدا لاستقبالك عبر الهاتف سي محمد عزيز. رياضة الجولف اللي الناس تقول رياضة الجولف يقول لك رياضة الناس الأغنياء، السبور دو لوكس الناس، هذا صحيح، ولكن زادة كي رياضة هذية تمثلنا إفريقيا وتجيب 17 دولة وتحسن صورة تونس وتحسن صورة مدينة الحمامات، فأحنا كأعلاميين وكأعلام ماذا بينا نعاونوكم حتى بالكلمة الطيبة ونعرفوا بالبطولة الإفريقية هذه. شنو نجمو نحكيو عليها سي محمد عزيز؟
3: والله صحيح، انتم ساعة مشكورين على قدر تقوموا بمجهودات كبيرة باش تعرفوا برياضة الجولف وتفكروا وتغيروا الفكره اللي عندنا على رياضه الجولف اللي هي مخصصه لفئه معينه، هو راه مش صحيح. اما هذا ان شاء الله مره اخرى نجيب حداكم ونحطوا فيه الموضوع.
1: مرحبا.
3: اليوم معناتها اليوم الحمامات صحيح هي عاصمه الجولف الافريقي، فهمتني؟ دونك باش ننظموا في ملعب كيتروس في الحمامات البطوله الافريقيه للهواه 2026 اللي هي هذه معناتها أكبر تظاهرة رياضية في لعبة الجولف عند الهواة، فهمتني؟ وباش يشاركوا فيها كما قلت 17 دولة، فهمتني؟ اللي هو معناتها رقم قياسي في البطولة هذه، معناتها عادة ما يعديش 12 دولة يشاركوا في البطولة. للمرة هذه لأول مرة في تاريخ البطولة هذه معناتها الرقم القياسي هذا يتحطم وباش يشاركوا 17 دولة من كل أنحاء أفريقيا من الشمال للجنوب. فهمتني؟ دونك وباش يتنافسوا حوالي 68 لاعب، فهمتني؟ على ثلاثة أيام على خاطر هي الدورة هذه تصير على 54 حفرة، كل يوم يلعبوا 18 حفرة اللاعبين، فهمتني؟ والحق معناتها من ناحية التنظيم كل شيء معناها ممتاز وجيد، والبارح كان وصول الوفود مشاركة، اليوم الصباح كانت فما الاجتماع مع رؤساء الوفود والتقنيين، ومع الساعة 11 عملنا ندوة صحفية قدمنا فيها معناها خصوصية الدورة هذية، وقمنا بحفل الافتتاح مع الساعة 3:30. وان شاء الله غدوة دونك باش تبدا المنافسات الرسمية، فهمتني؟ من ابتداء من الساعة
1: 7:30. يعطيك الصحة سي محمد عزيز، كل التوفيق ليك ولجميع الجولف.
3: شكرا على المداخلة هذه.
1: عايشك
2: بربي يا أستاذ، مرحبا بك. البطولة هذه الإفريقية تتنظم كل قداش مع هذا؟ كل عام كل
3: البطولة الإفريقية هذه تنظم كل عامين.
2: أيوة.
3: دونك البطولة الفارطة كانت في زيمبابوي، والبطولة بتاع 2016 هوني في تونس. وفي معناتها وباش تتنظم معناتها على هامش البطولة هذه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للجولف يوم الجمعة صبح على الساعة 10، وهذا معناتها جمعية عمومية مهمة لخاطر باش تكون انتخابية المكتب التنفيذي نتاع الاتحاد الافريقي للجولف.
2: وسؤال اخر بربي باش نختم به، هل خاطر انا الحقيقه ما سمعناش ما شفناش معلقات كبار. يعني هل الدوله معاش معناتها مساهمه معاكم مش مساهمه؟ اصحاب النزول سامحني اصحاب النزول وينهم اخي؟ هذه الدوره كما ذي تهم الجولف يا رسول الله، ما نسوقلهاش اعلاميا كما يلزم، وماذا بيا تجيب حدانا انت باش تفسر لنا بالباهي؟ خاطر سي جراف
3: والله. نجيكم من وقت اللي تحبوا ونقدم لكم كل شيء على الدوره هذه.
2: اي يعني وزاره السياحه من المفروض
3: نحكوا تبغي قاعدين معناتها نخدموا واحد ما باش نحاولوا معناتها
2: مش معقول.
3: ميسالش
2: لا ما شفنا حتى ما شفنا
3: نجيب حداكم ونعطيكم
2: ما شفنا حتى سبوت ببليسيتير قاعدين نشوفوا في تلفزنا الكل على بكرتي ابيهم كان الرداءة والبرامج التافهة والريق البارد حشاك. لا اله الا الله وكاو.
1: انا بشير حد ما جاتني الفرصه
3: ان شاء الله ندير كل
2: مره. يعطيك الصحه فاضل والله.
0: سي عزيز كريم طالبي معك بربي. نحب نوضح حاجه اللي قلتوا انت توا على الدوره في 3 دقائق. يلزم المواطنين والجمهور يعرفوا اللي راهو واخذ لكم اشهره متاع خدمه ولما 17 دوله ماهوش سهل، واخذ لكم من وقتكم ومن حياتكم ومن فلوسكم ومن كل شيء.
3: احنا توا نشتغلوا على الدوره هذه منذ اكثر من 16.
0: اي نعم هذا هو
3: شفت. عندنا لجنه التنظيم والحكره معناتها احنا في الجامعه ماناش طبعا كان 4 من الناس.
0: برافو احنا لهنا من نجم كان نشكروكم واللي تعملوا فيه راهو اوني سور اللي ما عندكمش ان بروفي بيرسونيل هو نمر واحد للجولف والتونس. فوالا انتوما شكرا للمجهود الجبار اللي قامين به التعريف برياضه الجولف وتبويض وجه تونس على المستوى السياحي والثقافي والدنيا كلها. بارك الله فيكم، شكر خاص.
2: انا نحب نشكرك مره اخرى باش يبقى العمر معاك، ونحب نشكر سي فاضل اللي استضافك على الحقيقه معناتها وفكره معناتها، وهذه هي راديو ماد معناتها ومعناتها يلزمنا احنا نخدموا في بلادنا، وان شاء الله سي فاضل اللي ينسق معاك وتجينا بعد الدوره.
1: اتو نسق مع
3: اتو انا تحت ذمه وقت تحبوا تتصلوا بيا
1: اتو نسق
3: وعندكم نمرويه
2: ومرحبا.
3: مرحبا عايش نوروا المستمعين.
2: مرحبا
3: بعيش
1: وهذا عايش سي محمد عزيز. وخليني نختم بكلمه واحده، وهذا رجاء وطلب من الزملاء الاعلاميين. راهو صحيح كي نحكيو على الجولف ماناش باش نعملوا البوز وماناش باش نعملوا لي نومبر دو فيو، اما زاده راهو كاعلام احنا زاده دورنا ان نسوقوا وننوروا تونس. وكيما ومعناها راهو 17 وفد و17 دوله راهي حركه اقتصاديه كامله باش تدور في 3 ايام هذوما في مدينه الحمامات.
2: سي فاضل الله يسنسرمو مش خاطر انا معك في البلاتو، والله نشكرك ما كنتش انا نتصور. راهو تعرف معناتها هذيا راهو وزاره الثقافه وزاره السياحه يلزمكم اون بلان طون معاهم.
1: انا صدقني بمجهود فردي حاولت نتصل له كل شيء.
0: بارك الله فيك.
1: لا لي شيء باش على الاقل خدمه ومجهود ناس عندها 6 شهور ما تمشيش الى بيرسي ما حكى عليها حد على الاقل اللي ما يلقى الصوت في بقيه الميكروات وبقيه البلاتوات على الاقل نكونوا احنا صوت.
0: هذه نوعيه المسؤولين اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الدعم.
2: انا مش نضيف كلمه اللي مش تحلك في الملك ترانزيسيون. احنا الميكرو هذاك خذينا قالين على ارواحنا ومانيش قاعد ندعيو في البطوله ونقولوا احنا راهو برنامج جاري وقالها سي كريم وقالوها برشا ناس. احنا قالين على نفسنا باش نقولوا الحقيقه ساعة وباش نكونوا وقت نقولوا نقدموا الافاده. راهي الافاده لبلادنا. انا واحد من الناس خذيت من الدنيا اللي حبيت بلادي في حاجه لي انا وليك انت ولاي انسان كان باش نخدموها.
1: انا ما زلت

0: لأهالينا في بوعرقوب وخاصة السيد عماد بوسمينة اللي حب يهدي كامل أغاني الحصة لمدام روضة ويقول لها ربي فضلك وربي خلينا أكلنا ثلاثة نوارات نوارة وليندا وإياد. تحية مرة أخرى لسي عماد بوسمينة
1: وتحية لبسيكلة
0: وتحية
1: بسيكلة
0: أي وتحية صديقنا سفيان زادة اللي يخدم في جولف سيتريوس وإن شاء الله توا نواكبوها الحصة الدورة الإفريقية هذه وعندنا أكسيرة وسي بشير وقت ما تلقى وقت توا نمشي نخرجوا الفصل صغير وراجعين نحكيو على شنو جديد في قانون الهياكل الرياضية مع السيد كريم الطلبي.

0: Mettons.
1: الخمسة واربعين دقيقة على راديو ميد، وصلنا للجزء الأخير من ميتون. في الجزء الأخير من ميتون باش نحكيه على شنو الجديد في قانون الهياكل الرياضي. كنا تطرقنا لهذا الموضوع في عديد المناسبات، ونشدنا السلطات، نشدنا أعلى هرم في السلطة الرئيس باش يتدخل، نشدنا وزير الشباب والرياضة، نشدنا رئيس مجلس النواب. أنا عارش فما جديد ما فماش جديد، شنو صار بعد الحصة؟ لأكثر تفاصيل ومعلومات حينية ودقيقة وحصرية معنا كريم الطالبي. و
2: احنا ديما في المعلومات الحينية والحصرية، ويجبنا نأكدوا اللي
1: واللي هي صحيحة 100%.
2: علاش تعرف اللي صحيح 100%؟ خاطر نحن نمشي للمنبع، ناخذ من عنده المعلومه.
1: انا نعرف صحيح 100% لاني عندي ثقه في شخصك.
2: لا تن ذاك علاش احنا نحبوا ديما نوصلوا معلوماتنا وناخذوا من المنبع كما قلت لك. رانا كنا سابقين في الحديث على قانون الهياكل الرياضيه، لم يقع التطرق له بالطريقه اللي تطرقنا لها احنا، خاطر احنا قلنا البلوكاج وين، وقلنا وين يلزمنا نتحركوا، وكما قلت انت نشدنا الاطراف الكل، نشدنا سي بودربالة، نشدنا سيد الرئيس.

0: حديثنا سيدنا النواب زاد اللي يوقع ضغط، والحمد لله اللي قلناه الكل صار، والحمد لله صار تحرك. وعنا معلومة مؤكدة تقول أنه سيد الرئيس وقت اللي نادى السي بودربالة الأسبوع الفارط وحكى معها على برشا مواضيع، كان موضوع الهياكل الرياضية وإخراجه من الدرج اللي كان فيه ونفضان الغبر عليه كان من أحد المواضيع دي.
1: نتصور يحصر هاي كاتب النفط علينا،
0: أي ما عملوا كل ماسك السيد النواب كي خرج عام ويش محطوط غاديك. فدام كل حد كل عدي يتحمل مسؤولية. شكرا زاد للسيد النواب اللي يسرتوا لل 22 نائب اللي كانوا مصحين عنا في على
1: اللي خذوا الانيسياتيف
0: فوالا، وصارت حركة باهية وصارت خدمة. ونشكروا خصوصا وصديقنا وخونا نائب على معتمدية نائب السيد أنور المرزوقي نائب رئيس مجلس النواب اللي مدنا بالنسخة صفر لمشروع قانون الهياكل الرياضية. هو هنا هذه نجم الرياضية، هذه نسخة صفر، النسخة صفر هذه آخر تحيين صار لقانون الهياكل فيه المقترحات الجديدة اللي صارت معناتها. والنسخه هذه زاد راهي ماهيش باش نقولوا كامله 100% مش هي اللي باش تتعدى على التصويت. علاش؟ لان هنا شفنا مبادره باهيه عجبتني انا الناس معناتها مبادره من مجلس نواب الشعب وعلى راس العميد بودربالة انه طلب من حتى من جمعيات طلب مثلا بعثوا حتى الجمعيات قدماء كره اليد والحيوم انهم باش تصير غدوه مثلا ملتقى باش نحكيوا فيه على مقترح القانون هذا، نشوفوا شنو النجم نزيدوا وشنو النجم نقصوا. ابريتو هي كلها مقترحات ونجم نقترحوا اللي نحبوا نزيدوا اللي نحبوا نقصوا اللي نحبوا. وقت اللي يتعدل للتصويت ان شاء الله تتبلور النسخه اللي سوف يقع اعتمادها والعمل بها ان شاء الله لاصلاح كل ما افسده القانون القديم الذي اصبح باليا وغير صالح للاستعمال.
1: انا لله وانا اليه راجع.
0: اقعوا ماتوا دفنوا.
1: ماتوا دفنوا.
0: المقترح كنت حاب ندخل شويه. اي ايش معناتها قانون الهيكل الرياضيه هو تو بالحق؟ واح قانون الهيكل قانون الهيكل. اسم دار برشا ولكن ما نعرفوش. بحاجه سهله ياسر، هو الدستور اللي نتاع الرياضه. اللي فيه القوانين الكل اللي باش تنظم الهياكل الرياضيه من جامعات للغير اللجنه الاولمبيه للغير ما ذكر الكل.
1: شوف كريم، انا نحط روحي في بلاصه المواطن البسيط.
0: نعم.
1: وباش نسالك لانه هذا هو السؤال اللي يدور في ذهن الشارع الرياضي. قانون الهياكل الرياضيه هذا كي باش يتنقح باش يكون عنده تاثير وجمعياتنا تولي في البورصه وجمعياتنا تولي كالشركات وباش ما عادش نقعدوا نستناو في تمويل الدولة وما عادش نستناو في تمويل رئيس الجمعية معنا ونوليو كيما بين ظفرين كيما الجمعية الأوروبية ولا كيما نادي الأهلي المصري. هل القانون الهيكل الرياضية عنده تأثير؟ الإجابات هذوما الكل سي كريم الطالبي نستناهم منك بعد أذان صلاة المغرب. حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل ومجاورها أذان صلاة المغرب.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

0: 45 دقيقة. أجدد سؤالي للسيد كريم طالبي، وكنت سألته وقلت له قانون الهياكل الرياضية، المواطن البسيط اللي قاعد في الدار ولا اللي توا في التاكسي يسأل سؤال بسيط جدا، هل القانون هذايا شي بدل الجمعيات متاعنا وباش نوليو كيما أوروبا وباش نوليو كيما النادي الأهلي المصري وما عادش نوليو نستناو في الدعم متاع الدولة ولا نستناو يجي رئيس ويحنن قلبه وباش يعطي فلوس؟ هل الجمعيات متاعنا باش يتحسنوا بعد تغيير هالقانون قانون الهيكل الرياضية على أرض الواقع؟ نحكيه ديما خاطر راهو الشعارات الرنانة نجمو نحكيه من هنا حتى 2005، ولكن نحب نعرف انا شخصيا نحب نعرف على الارض الواقع شنو الشيء والتغييرات اللي نجموا يصيروا.
1: باهي سي الفاضل، لازمنا نوضحوا حاجه
0: اتفضل،
1: اللي هو وقتاش نستحقوا القانون؟ وقت اللي يصير العبث والدنيا تدخل بعضها وما عادش اون بو با تروفي اوكين سوليسيون، وهذا اليوم المشهد اللي عندنا المشهد الرياضي في تونس.
0: وعندما نصل الى القاع واحنا
1: وصلنا الى القاع وقاعدين نحفروا واحنا توا باش نحاولوا نهبطوا، وتحب ولا تكره بورقيبه قال ترو بو ترو تا، مؤخر ياسر عملناها ملا غالب معناش لو شوا.
0: وانا نجم نقول لك فوميو تاغ كو جامي.
1: باهي مثلا هي خاطر انا با لو شوا. باهي نجيو لهنا القانون الهياكل هذا نحكيو على بالنسبه لي انا اكثر زوز نقاط احكى عليهم القانون هذا واللي هما مهمين. اول نقطه اللي هي في تحديد المده النيابيه لرئاسه الجامعات، اللي هو عندك الحق الدوره الفتره النيابيه تكون باربع سنوات وما تتجاوزش دورتين، هذا باهي باش نتداول على السلطة وكل واحد يعدي فكرته.
0: سي كريم الهلالي عمل
1: سي كريم الهلالي عامل
0: جامع بارتاج
1: بارتاجي كل يوم غدروا بالذات غير معني به الحكاية هذي داخل في الرابعة تو نجمو نكتبوا له بارتي باسمه مش مشكل. باهي والفترة والنقطة المهمة بالنسبة لي أنا برشا اللي هي باش تنقذ الرياضه التونسيه وباش تنقذ المسؤول التونسي، ويزينا ماك المسؤولين كطلبه مساكن مسكين تو والله يسخفني المسؤول، اي مسؤول يدخل يخدم في اي جمعيه رياضيه وجهه هو اللي فقفاه نهار طول هو يدور من بلاصه لبلاصه، عاونوني مدولي عاونوني مدولي، والدوله تتفرج فيه، البلديه تطيش له في اربع دينارات، الولايه تطيش له في خمسه دينارات،
0: ولي شارج غلاء
1: كل شيء غلاء، وتجي تعطيه انفردو تحطه على كتافه تكوين وتعطيه الشباب و وتقول له برا تصرف وحدك اللي هي
2: والجمهور يحب على الالقاب
1: وبعد والجمهور يحب على الالقاب والجمهور يحب على الالقاب والفريق القومي يحب على جوات يحبونا نعمل الله غالب معناتها يلزمنا الله غالب الله سيدنا بورتكوا يا اخي مثال احنا لهنا عندك في قانون القانون الجديد المقترح اللي صاير فيه هو التمويل. التمويل ناخذ نقطتين فيت في شو نقول فيهم في التغيير الجديد، خاطر المره الاخرى راهو صارت بوليميك كي قلنا للمراه حتى بيعان المراه والممنوع فمشكون ما كانش يعرف بيعان المراه. نزيدك حاجه اخرى، وقت اللي قلنا للمراه ليزاكاديمي ممنوعين والدوله كانت تقبل فيهم معناتها ولا المندوبيات كانوا يقبلوا فيهم في التقارير الماليه ورغم اللي ممنوع اما برا شعلنا فيهم وكا هو مو باش ما
0: عين رات وعين مراتش
1: هذاك اش عاملين نقبلوا في الممنوع ولا
0: نقبلوا في الممنوع
1: كلمتك انت كلونديستان وكانتار 100% صحيح غير قانوني غير قانوني وقت. باهي نرجعوا هنا للتمويل شو يقول لك هنا القسم الثاني الشركات التجاريه ذات الموضوع الرياضي المحترفه يمكن لكل جمعيه رياضيه فاق معدل مداخلها الماليه او معدل خلاص اجور الرياضيين فيها خلال الثلاثه مواسم الرياضيه الاخيره نسبه معينه تحدد بامر من وزير المكلف بالرياضه ومالك لمنشات رياضيه او لها الحق في استغلالها ومنخرطه بالجامعه الرياضيه. احداث شركه تجاريه ذات موضوع رياضي تعنى بالانشطه الاقتصاديه والتجاريه والرياضيه المحترفه المتصله بنشاط الجمعيه الرياضيه. لهنا ايش معناتها؟ معناتها ريت ناخذ مثلا ملعب نابلي كجمعيه رياضيه ينجم ينشئ شركه نسميها بتاتر شركه الملعب النابلي ولا نابور سي ال كي فاجيري الفاجيرين ملعب النابلي بتخدم باسمه، تاخذ فلوس، تعطي فلوس، يكون عند الحق في تصحيح الكونتراتوات هي مع الجوالات، هي تخلص لي زونترونور، هي تخدم ونخليه
3: بارتي
1: كل شيء يكون عن طريق شركه
3: صحيحه
1: بالضبط. ولكن زاد يقعد للجمعيه هي بيدها الدور التكويني والتأطيري موجود، يقعد عندها تي بورسنتاج موجود. لهنا تنجم مثلا النواب لي ينفستيو فيها الشركه هذيك، تحط فلوس
3: يشري رقاع يشري كذا
1: مال بيان سور، خاطر شتولي ربحيه، شتولي انت جمعيتك
3: كوتي في البورصه
1: كوتيزي فيها وتربح منها فلوس ومام طون. لهنا باش نحيو
0: ابيتي كراتيف
1: اكزاكتومون، هذا هو التغيير الكبير اللي راهو هذا يحكينا عليه يمكن في اول الالفينات الموضوع هذا والحمد لله كي اليوم خلطنا له باش نعديوه للفوت وباش يكون موجود، معناتها حاجه ممتازه ياسر ياسر.
0: سامح لي قصيت عليك،
1: تفضل سيدي.
0: انت قلت لي الحمد لله كي عديناه للفوت، انا عندي شك وما عندي ثقه وخايف.
1: اي
0: من شنو انه باش يتعدل الفوت والفوت ما يصير كان العام الجاي ولا العام اللي بعده.
1: لا لا لا لا لا، قلت لك تدخل سيد رئيس الدولة شخصيا وفهموا كل ما هما وفهم نقولوا احنا مجلس النواب اللي احنا لهنا في تحقيق إرادة الرياضي،
0: احنا في انقاذ ما تبقى من الرياضي،
1: هذا هو ارادتنا احنا الانقاذ. توا لازمك تحقق، لازم تعدي في اقرب وقت، وباش يصير راهو باش نقول لك حاجه، راهي الايامات القليله القادمه باش يتعدى القانون
0: قبل نهايه هذا العام الجاري.
1: اكيد اكيد اكيد. لا نحكيو يمكن ما نفوتوش الاسبوعين ثلاثه كانتارت ماكسيموم. لا يزي وخرنا وصلنا للخطر، معناتها اللي اذا كان اللي نشوفوا فيه قاعد يصير في جمعياتنا لوجيك، هذا لا نزيدوا حاجه اخرى لهنا.
3: تفضل جوست باش ما ننساهاش الفكره.
0: تفضل.
3: انت قلت ساقبل كل شيء، مره اخرى نحيي النواب ونحيي الناس الكل، ما نقولوش احنا دزيناهم، مي بون احنا عطينا راينا يعطيهم الصحه مانيش مشكل. ها سيدي حتى هما تفكروا وحدهم ونشكرهم زاد. شوف انت قلت انا خاف كان يتعدى وما يتصوتوش عليه.
0: لا مش ما يتصوتوش عليه،
3: اي عاود يقعد عام باش يصوتوا عليه. ايه. انا خايف من حاجه اخرى.
0: مالي هي؟
3: من اللوبي الموجود اللي هو معاه، اللي هو المره كنا حكينا فما لوب يحرض في وسط البرلمان باش هذاك ما يتعداش، سينو راه تعدى عنده خمس سنين.
0: ايه مليون ماذا بخرج فكل تعازينا لهذا اللوبي.
3: ما هو خاطر
1: لا صحيح، إرادة الشعب سوف تتحقق،
3: هذا
1: إرادة المواطن سوف
3: تتحقق. أنا نحب ننبه المواطن.
1: أي نعم أي نعم. هذاك هو.
3: أنا نقول له يا مواطن من أعلى السلطة في الهرم تحب باش تنظم
1: بالضبط
3: الهيكل هذا
1: بالضبط،
3: راه واسمعني اكلي تصوتوا لهم البعض باش ما نقولش الناس الكل، اكلي تهزوا لهم الورقه الخضراء وكلي شنو واللي يعملوا لكم سيمينار في الوتله وماكله وشراب وتروح تصوت مش عارف روحك على شنو، رد بالك راهو مش يقعد ديما يتحكم فيك باش تهز له كمبياله ولا تهز له شاكي يسلفك اربع كر واربع تنويات وتصوت له باش يقعد في الرابطه ويقعد في الجامعه. ردوا بالكم من هذوك ونجي نقول لرؤساء الجمعيات نمشي الابعد والمسؤولين اذا كان هما مش يعكلوه المشروع هذا اخرجوا من الجمعيات.
1: سي البشير واش نقول لك حاجه، احنا اللي فات انها خرجوه سيكو انتصرنا عن اللوبي
3: باش
1: نبداو واضحين.
3: اي وزم نوصل
1: اي اذا اللي فات انها خرجناه وولينا نلوجوا معناتها مجلس النواب والنواب راهو حتى صارت مبادرات فرديه يتصلوا حتى بالمسؤولين القدم عندكم شي راي عندكم شي حاجه، دونك الاراده توجدت واذا كان الاراده توجدت ما نجمو كان نهنيو رواحنا
3: ان شاء الله
1: ان باش يوقع التصويت بروشينمون على قانون هياكل الرياضيه في مستوى تونس وفي مستوى الرياضه التونسيه. لكن معناتها انا تو باش نعطيك حتى حاجه هكا خفيفه ملخص مش ملخص، انا قريته لمحاله ما نكذبش عليك ما تعمقتش خاطر لازم تركيز كبير، لكن فما حاجات مثلا كنت نتمنى يكونوا موجودين. انا كنت نتمنى انه يقع اقصاء كل من شارك في حزب وتقلد مناصب قياديه في الدولة ولا في معناتها خدم في حزب في بلدية في اكس في اجريك من تسيير الجمعيات الرياضية.
3: مش موجود
1: ما لا هذا مثلا ما لقيتوش فهمت، هذا لازم خاطر احنا ديما نناديو وش نقعدوا ديما نناديو من بعده سياسة على الرياضة بعده سياسة على الرياضة. نزيدك حاجة أخرى،
0: النقطة سؤالي ليك سؤالي ليك
1: عندي نقطة مهمة نحب نقولها لك ورجع لي سؤالك.
0: تفضل.
1: النقطة المهمة هذه هي لهنا لاحظت زادة غياب الوزارة. اش معناتها غياب الوزاره؟ نادينا بالدور الرقابي.
0: نعم فما حتى دور.
1: نادينا بالدور الرقابي. الوزارة كي العادة ما يلزمناش نمدوا كل شيء للجامعة ونقولوا لها تصرفوا. حاشتنا بالدور الرقابي نتاع الوزارة. لهنا كنا نتمناو أنه الوزارة تكون فيها هيكل يكون هو يراقب الجمعيات الرياضية. في وتصادق زادة على برنامج العمل نتاعك وبرنامج سورتو التخطيط للعمل الرياضي وللتكوين وغيره يكون كما نقولوا برنامج وطني لازم يكون. هذا لهنا ما لقيتوش. ماذا بيا لو كان يقع إدراج فصل يأكد على دور الرياضة الدور الرقابي ويكون موجود لهنا.
0: هو فصل الدين على السلطة نقولوا لائكية وفصل الرياضة وفصل السياسة على الرياضة
1: نقولوا له رياضي
0: مش نقوله نحطه فرد خانة مع اللائكية.
1: اي نعم.
0: هوني ما تشوف زادة كريم انه نجمو نكونوا مع انت قلت القانون علاش ماهوش موجود اي حد تقلد منصب باش يتم اقصائه. زادة هوني الاقصاء ما هيش حاجة ايجابية.
1: لا بالنسبة لي انا حاجة ايجابية.
0: خليني نعطيك وجهة نظري وسؤالي ونختم به كسؤال اخي. انا اليوم تقلدت منصب 10 سنين تالي في بلدية وأنا شاركت في حملة انتخابية وقت اللي كان البلاد فيها 600 حزب. من بعد مانيش سياسي مانيش إنسان عادي مواطن تونسي ولكن في اللحظة الحالية نحب بلادي ونحب نخدم على روحي. يتم إقصائي خاطر عملت تجربة بتاع شهر ولا شهرين.
1: لا به نجمش تكون قيادي في شهر وشهرين.
0: به فصل فصل إشهاري. فصل إشهاري وجاوبني على السؤال الأخير وكمل حاضر. حاضر.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو ماد توا الستة متاع العشية. راديو ماد
0: على راديو ماد. الحكم الرابع سيد حبيب الشبنجي ومراقب المباراة ومراقبة المباراة سيد أحلام زوميت عطتنا 4 دقائق وقت إضافي.
1: شكرا
0: في الميتون اليوم والإجابة
3: شك فيه بالبيت
0: لكن على الأقل خلي سي كريم يجاوب. هوني قلت لك إذا إنسان تقلد منصب ولا شارك في الحياة السياسية وفي أسرته في تونس ما بعد الثورة دي الأحزاب أكثر من البطاطا ولات في البلاد. معناه سي نورمال إنه أي إنسان ينخرط في الحياة السياسية اللي هي صعب خنفوتها باش ما نحكيش برشا في السياسة. لكن هذا واليوم أنا اليوم مستقل اليوم بطلت أنا السياسة علاش ما القانون هذا ما يقصينيش.
3: لهنا أستاذي مش فكر الكلمة مش فكر خليك يدي نتكلم خلنا بالفلاق معناتها ركي تعمل هيك حتى مصف المرزوق ينجم يدخل هكا ذاك تولي بيع فينا في فرنسا يرجع يشد بلاس يودي شبيك تعمل تعاشر 15 سنة تحب منها تونس تي منجحتش هنا ومنجحتش هنا ومنجحتش هنا مش تنقص تبلانجا في جمعية يزي هكا وعاد.
1: لا أنا شو نقوله سي الفاضل قلنا كل من تقلد مناصب قيادية علاش
0: يعني رئيس حزب
1: مثلا مثلا خرج نجح على قائمة في بلدية عمل درشنو دونك يكون مخرط
0: اي دونك الكوبي زيرو ما فيهاش
1: لا ما فيهاش هذا ايش قلنا احنا بالنسبة لنا احنا انا واحد ناس شوف حاجة من نقائص وماذا بينا لو كان يقع ادراجها هذية علاش وش قولك خطر الاحزاب الكل راهي ما كانتش تخدم في الرياضة وماهيش باش تخدم الرياضة. اي تحب نعطيك كان بيتي اكزامبل سهل ياسر وحتى وترجع لكلامي من هنا لقدام.
0: مثال اخير
1: حضروا رواحنا تري بروشينمون للانتخابات البلدية. لاحظ تو عس على القناصة نقولوا احنا نتاع السياسة كيفاش باش ينجوا على جمعيات الكرة الكل والكل ما يوليو يحبوا يشدوا جمعيات الكرة وباش تلقى واحد نهضوي يشدد باش تلقى واحد تحية تونس يشدد باش تلقى واحد والكل باش يعملوا كوميتا باش يخدم يلزموا بالرياضة الانتخابات البلدية، وتو نرجعوا له في الانتخابات البلدية وكان لازم نجبدوا جرد على جمعيات التونسية الكل اللي هي فيها تسييرية ودخلت بتشدة قائمة أخرى باش تلقى الكل متسيسين وباش يخدموا بهم الانتخابات البلدية وباش يخرجوا يخليونا الرياضة تتقاضى لهنا يزينا منهم خويا. رجع لنا متاعنا قلنا 100 مرة رجع الرياضة للرياضيين بعدها على السياسة
0: وإن عدت بعدنا
1: هكا هو.
0: مشكور برشا يا سي بشير شكرا على تعصبك.
3: عندي برشا بس برشا أسئلة
1: يلزمنا حسو غير
3: ربريك هيك الربيع. لا اسمعني
0: شكرا على تعصبك في الجزء الأول
3: استفدت مازال دقيقة ما أربع دقائق عايش دقيقة واحدة. لا خاطر احنا مش جينا تو نعطيو في معلومة كاو لا اون فادي كورتيكي سو بروجي مش نعطيو فيه رانا مش نقعدوا نتبعوا غدوه نهار الخميس قالوا فما في اريانا معناتها ميتينغ مش يصير وصدعوا لي زونسيان جوار والقدماء نتاع الجمعيات
0: جمعيه قدماء الجمعيات
1: ايه؟ صحيه اليوم مش حاضر معهم ان شاء الله غدوه غاديك في الميتينغ
3: ومش نشوفوا هذا المجلس الاعلى للرياضه
1: نعم المقترح المقترح اللي نجم يكون زاد يقع ادراجه في قانون الهياكل زاد
3: احنا خويا نحبوا نتحدثوا في حاجه تفيد البلاد مش تفيد الاشخاص.
1: قانون الهياكل مش باش يكون هو كل شيء راه هو باش يكون البرمي اللي باش تسوق به الكهرباء
3: صحيح. واخر كلمه تحيه سي ما ذكرتوش للنواب الكل وتحيه سي انور المرزوقي صديقي
0: شكرا شكرا في باش قدم لي تحيه ليان على كل يعطيك صحه احلام شكرا الحبيب بارك الله فيك سي كريم
1: شكرا سي
0: نورتنا سي بشير
3: بارك الله فيك
0: عايشك شكرا على تعصبك شكرا على شكرك وشكرا على كل شيء. نتقابل ان شاء الله نهار الجمعه
1: ان شاء الله
0: ما نعرفش علاش انا في مخي اليوم خميس وغدوه جمعه ما مانيش التو لاني فاهم علاش ولكن من هوني نهار الجمعه نخليكم في امان الله
1: ان شاء الله فيك. شكرا بارك الله فيك ميرسي.
4: الموسيقى على راديو مان على راديو مان ساعة شرقي

0: ما بتعرف.
1: ما بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
0: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: عنا الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في غاديو

اسمع اسمع وتابع راديو ميد في المهدية على 97 اثنين ولا على السيت متاعنا www.radiomedtunisie.com. الموسيقى على راديو ميد. الموسيقى

تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك الموسيقى على راديو ميد ساعة راي.

نقول فيك الخير ولا بعد بكير؟ بكير ايه؟ بكير من عمرك بدنا نفهم. يلا بكير ايه؟